0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: جاهز حبيب؟
1: جاهز.
0: واحد اثنين ثلاث أربعة.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز، الحمد لله 5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح.
6: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والبركة، يسعد صباح الناس الطيبة اللي تسمعنا وعلى الموعد دائما على 91.5 ولقاء الصبح العراقي الخاص اللي اسمه بانجور.

تحية حب، تحية تقدير، تحية احترام لكل الأحباب اللي خارج العراق، اللي على رغم أنه توقيتهم ممكن يكون ليل هسة أو عصر أو ظهرية، لكن هم على الموعد أيضا على 91.5 أو على التردد الرقمي لإذاعة الرشيد. بانتظار بانجور نقولكم هلا بكم وهلا بانجور وهلا بأهل العراق الطيبين في كل مكان داخل وخارج الوطن. يسعى الصباح الجميع، تحية للناس اللي نايمة ومعطلة، إن شاء الله عطلة سعيدة، إن شاء الله نومة هنية. بدأت النومة تذقل، ها بدأت هيك يعني شوية كان ريحة الشتاء أكو. أي لو تاخذون منوم بالليل أنتو، يمكن تاخذون منوم بالعطل. على العموم تحية حب للناس اللي قاعدة عطلة مو عطلة، هلو غير أكو بانجور فدوها إن شاء الله سالمين. وتحية لأبطال قواتنا المسلحة بكل صنوفها بكل تشكيلاتها، شكرا لأنه مواظبين على أداء الواجب المقدس وحماكم الله يا حماة الوطن. تحية أيضا إلى أخوتنا في الجيش الأبيض، الموظفين في القطاع الصحي العراقي، شكرا لأيضا جهودكم اللي دا تبذلوها، راحتكم جيدكم، أداء مهامكم في المستشفيات والمستوصفات وكل الأماكن. إن شاء الله السلامة للجميع، وتحية لكل الكسبة اللي ما عندهم عطلة، للناس اللي تطلع تاكل، ما تطلع ما تاكل، إن شاء الله يأكلكم الخير والبركة ويجعل الرزق في طريق الجميع ويجعل البركة في هذا الرزق ويجعل القناعة في قلوبكم على أي رزق يوصلكم، قولوا آمين. إن شاء الله صحة وسلامة وعافية وسلامة الأهل. وأهلا للساعة 10 في بانجور، وهذا اليوم المبارك يوم ولادة أو ذكرى ولادة سيد البشرية، سيد الرحمة، سيد الخلق، سيد البركة والعطاء السمات السماوية. إن شاء الله راح نتكلم حول هذه المناسبة ومواضيع أخرى في بانجور للساعة 10، بس ابقوا وياي أحبابي مع ميكروفون بان المسوي، وبالتأكيد مع مكسر وسام ماجد.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا. يعني هذا اليوم، اليوم المبارك، صباح أو الصبح، يعني يشبه المناسبة اللي نعيشها اليوم، مناسبة يعني مناسبة تذكرنا مو بس بولادة نبي عظيم، وإنما بولادة مدرسة كاملة بالأخلاق، بالرحمة، بالإنسانية، بالعلم، بتقنيات الحياة الاجتماعية والمستقبل أيضا. فاليوم ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمناسبة هذه أحبابي ترى ممكن نعيشها بطريقة أبعد من الاحتفال. يعني أوكي، الاحتفالات والحلويات وهذا ما نعمل به في كل سنة، لكن نسأل نفسنا شنو اللي شنو الشيء اللي أخذناه من النبي محمد صلى الله عليه وآله، شنو الشيء اللي ممكن فعلا يغير تعاملنا ويا الناس ويا أنفسنا ويا رب العالمين ويا رسول الرحمة نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سألتوا نفسكم؟ لا، هو تطبيق، موقف، كلمة، رد فعل، وحتى طريقة تعاملنا ويا شخص ما نحتاج منه أي شيء، شخص ما من وراء مصلحة، طريقة تعاملنا معاه تثبت أخلاقنا اللي استمديناها من سيرة سيد الكائنات صلى الله عليه وآله. صباح اليوم نريد نحكي عن الإنسان، عن الرحمة، عن الكلمة الطيبة، عن الاختلاف، حتى عن الأشياء الصغيرة اللي ممكن تخلي وجودنا بحياة الآخرين أخف وأجمل، عن كيفية إدارة الخلاف مع الآخرين إن كانوا مو بنفس انتمائنا، إن كانوا مو بنفس أفكارنا، إن كانوا مو بنفس توجهنا، مثل ما واجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجه أعداء من غير ديانات، من غير ملة، من غير أشكال، من غير كيف كان يتعامل، ما هذه الدبلوماسية العظيمة اللي كان بها يجبر خصمه أو عدوه بأن يذعن إليه، بأن هو يسحب إلى ساحته، ساحة الطيبة، ساحة الرحمة، ساحة الخلق العالي، ساحة الهداوة، الهداوة اللي بدون هذا النرفز اللي تشوب العلاقات، تشوب حتى أجواء الخلافات مع الآخرين، بالهداوة، بالهداوة كان يجيبهم بالعقل، بالكلمة الطيبة، برد الإساءة بالإحسان. سامعين قسطوية جارة اليهودي، يعني يومية يتلفظ بألفاظ نابية على النبي ويسيء له ويشمر عليه أمور من يفوت، في يوم ما ماكو فات النبي ما شاف هذا، دق الباب عليه لقى مريض، قال له جابك؟ قال له اليوم ما شفتك تغلط علي وما معناه يعني وأفوت وأشوف منك ما أشوف يومية، وقالوا مريض وجيت أزورك وهذا. ذاك خر ساجدا على جثى على ركبتيه أمام النبي، قال له أنت بهذا الخلق يا محمد؟ هو شنو يعني راح يدخل الجنة مثلا؟ ولكن هي هذه الأخلاق اللي كان يطبقها، هو ما كان يعطي دروس على السبورة، هو كان يعيش حالة تطبيق، والآخرين الصحابة وغيرها والمؤمنين يستمدون هذا الشيء من تصرف مو من كلام يقوله، كان يتكلم بما يوحى إليه ولكن يطبق ذاك الكلام. صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستمد المفروض هواية أشياء من هذا الإنسان العظيم، هذا الملاك اللي خلق رب العالمين رحمة للعالمين. شنو الشيء عزيزي المستمع اللي راح يبقى منك؟

تتفقون وياي أنه مرات أكو ناس تفكر أنه قيمتها بالأشياء اللي تملكها، إذا كان بيت ضخم، سيارة فخمة، ملابس، أموال، مجوهرات، منصب، بس الحقيقة أكو شيء يبقى بعد كل هذا اللي هو الأثر.

يمكن شخص ما عنده شيء مميز بنظر الناس، إنسان عادي، بس كل واحد يعرفه عنده قصة حلوة وياه. واحد يتذكر لأن ساعده، واحد لأن وقف يمه مثلا، واحد لأن كان يسمعه على الأقل، يسمع آلامه يفضفض له، واحد لأن كلمة منه بوقت صعب غيرت يومه. ولهذا بالمناسبة اللي نتذكر بها سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه، فنسأل نفسنا إذا الناس بعد 20 سنة تذكرونه، شنو نحب يتذكرون من عندنا إحنا؟ أو السؤال بصيغة أخرى، هو أنتو وآني إش قدمنا للناس؟ طبقنا من قواعد الرحمة؟ هل رحمنا بعضنا ولو بكلمة ولو بموقف بسيط؟ يعني أكو إنسان أحيانا تلتقي بيه تقول وجهه سمح، وجهه طيب، ملامحه طيبة، صح؟ شقد ناس نشوف بالشارع، بحياتنا، بالعمل، في كل مكان، أحيانا تلتقي بإنسان وجهه طيب، ملامحه سمحة، بيه سماحة، هداوة، رحمة، ولما تتكلم وياه تلقي أخلاقه وقلبه بعد أحلى. شنو هالنور اللي انخلق بهذا الإنسان؟ تلقي كلامه هادي، كلامه مريح، متسامح مع الدنيا هذه، متسامح ويا كل هذه الضوضاء اللي تحيط بينا، ومتعايش، يقول يلا، هو يخلص العمر، فالواحد يخلصه على خير وعلى هداوة، وما يضيع دينه، ما يضيع أخلاقه، ما يضيع كرامته. أو يقول لك اضحك، منو أبو باكر؟ كلها هذه أخلاق رحماوية، يعني بيها رحمة وسكينة. ولذلك هذا الإنسان تحس نفسك أحيانا ما تريد تتركه، تريد القعدة طول، تريد اللقاء طول، تريد أكثر تشعر بهذه الطاقة الإيجابية اللي بيه. فإذا عدكم هيجي إنسان استغلوه، أو خلي نكون إحنا كذلك، إش قد ما نقدر نجي على نفسنا أحبابي لا نقصر. الكل تعبان، الكل تعبان، الكل عنده معاناة مادية، معاناة نفسية إلى آخره، بس ما يصير نجمعها كلها ونفكر بيها بس هي، ونترك الجوانب المضيئة في حياتنا. فخلافاتنا، لقاءاتنا، خليها تكون بأخلاق. هو إحنا نعرف نختلف بأخلاق؟

أني من يومين ضحكت قلت إحنا يوميا نختلف، يعني إحنا بتعاملاتنا اليومية تلقي أكو عندك خلاف بالبيت، يصير خلاف بالدوام، خلاف بالشارع، خلاف ويا البنزين خانة، خلاف ويا أبو الأسواق، خلاف خلاف خلاف. يعني أنت لازم تطلع لك فد، تطلع لك فد، يصير فد خلاف عندك. إذا مو يومية بين يوم ويوم لازم يعني مزاجك يتعكر. فإحنا يوميا نختلف بالبيت بالشغل بالشارع ويا الأصدقاء وحتى ويا أقرب الناس إلنا. بس المشكلة مو بالخلاف، أحيانا يعني الخلاف حلو لازم يكون. المشكلة تبدي من اللحظة اللي نقرر بيها إنه اختلاف الشخص ويانا يعني هو شخص شنو؟ سيء، شخص فلات، شخص بدون أي سمة. ممكن أختلف وياك بس أحترمك، أختلف معاك إلى حد أنه ما أسيء إليك. ممكن ما أقتنع برأيك يا أخي بس ما أقلل منك ولا أتهمك أو أقول عنك أنك يعني قليل وعي، قليل عرفة. ممكن أكون زعلانة منك بس ما أجرحك. وهنا شي يبين معدن الإنسان الحقيقي، ها؟ بالمواقف الصعبة، بالعصبية الحادة يبين معدن الإنسان. مو من يكون كل شي على مزاجه وهادي ومرتاح، وإنما من يختلف وياك. لما تختلف عندك جوانب، إما تنتقم أو تاخذ حقك بأسلوب أو تترك حقك إلى الله، وهذا قليل يسووها. يعني أنا أشوف الناس هواية تريد تاخذ حقها بإيدها، ما عندهم إيمان أو صبر خلي نقول إلى أن يوكل أمره إلى الله. شوف، حقك تاخذه بيدك يساوي كيلو، كيلو جرام من أي الحقوق كانت، معنوية، نفسية، مادية، إلى آخره. بس إذا تترك حقك لله يرد إليك وزن جبل بل أكثر. يعني إذا واحد قال لك كلمة أساءت لك ورديتها إليه، أو رديت بأكبر منها، أوكي رديتها إليه. بس إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، ممكن هذا الشخص راح يتهزأ أمامك من غيرك ويساء إليه بعشرة أضعاف، لأنك ما رديت وقلت له يا ربي هذا إلك. فإيد منه أقوى؟ إيد الله لو إيدك. لذلك أعتقد أنه إحنا لازم يعني نتفق على احترام يكون بالعلاقات، بالخلافات، بالعزومات، بالبرامج، بالسياسة، بالسيارة، بكل شيء، بكل شيء، كل شيء، كل شيء لازم يكون احترام. أن ما تستفزك لحظة تسلخك حتى من دينك. يعني أحيانا الناس، وأقولها بكل صراحة، تشوفك قاعد هادي يعني ما، بس إذا تم استفزازه بكلمة تشوفها يعني حتى طلع من الدين وطلع وأصبح ثور هائج. يعني هذه قلة وعي وقلة إيمان وقلة احترام حتى النفس. ليش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لا يستفز؟ هسه واحد يقول لي لأنه نبي. نعم لأنه نبي، زين هو المعلم
غير لما يختاروا يكون معلم في مدرسة يكون كفوء حتى ذول الطلاب يصيرون مثله؟ يعني أوكي إحنا مو أنبياء، إحنا دائما نقول يا ربي أني قابل نبي أصبر هالقيد، أني قابل ما أعرف شنو، لا بس ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نتأسى ونتعلم ونقلد ونستمد ونعيش ونتقمص من رسول الله وآل بيته عليهم السلام. هذا الخلق العظيم، هذه الأخلاق السلوكيات، هذا النفس الطويل على الدنيا، هي يومين وتخلص. ولذلك علينا أن نكون أنه ننظف أخلاقنا بصراحة، يعني بالبيت بالدوام ويا شخص تحبه بالشارع، من واحد يسد عليك الطريق لو يزحمك، لو إلا يلوف هو قبلك، إلا يلوف هو قبلك، خلي يلوف قبلك، خلي، هذا هو هيجي عقله، هو طاقته هيجي، هو يشعر أنه هو هيجي أحسن إله، خلي يعيش الدور، خلي يجي، يعني اطلع من ذنبه، اسحب نفسك من ذنب هذا الإنسان، ممكن يسبب لك مشكلة. أنا شخصياً أعتقد امتحان الأخلاق الحقيقي يبدي من أول سيارة تكسر عليك مثلاً الصبح. زين؟ يعني أنت الصبح تحديداً مزاجك لازم تحافظ عليه. هذا اختبار أحبابي إلك طول اليوم، يعني حتى في حلقات بانجور الاعتيادية دائماً ما أقولكم دير بالكم شيء يعكر مزاجكم الصبح. لا حسمعون البرنامج حلو، ولا راح تعيشون دوامكم حلو، ولا البيت ولا الرزق، ولا راح تتهنى. لذلك من تريد تستفز صلي على محمد وآل محمد.

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

بانجور بانجور على كل الناس، يلا إلى الأمام رغم الازدحام. أكو ازدحام أكو ازدحام. في مداخل بغداد ومخارجها يوجد ازدحام؟ لا يوجد ازدحام، أكو عطلة، أكو ناس نايمة. بس تحية تحية إلى بلدية الكرادة، لو طرق الجسور اللي دي بلطون تقاطع الصناعة، فلكة سلمان فائق هذه بلدية الكرادة. ثانكيو بلدية الكرادة، أحلى شغل وأحلى ناس.

0: وحفيدي يدخل كلية وأنا إيش بعطسات؟
1: هاي إذا بقيت أسوق والله سنون ماكو لا فك سفلي ولا علوي زين اي عفي هاي بيدي عصا زين واقول هاي شنو بعدها طشات اي وامشي ويا حفيدي امشي ويا حفيدي زين هو حفيدي يقودني اصلا على اعتبار اولادي يشبروني زين احكي لهم احكي لاحفادي عن ذكريات محمد القاسم اقول لهم الله
0: والله يا بيبي لو احكي لك على هذه الطريقه سوى بيبي تركي

فانتوا شايفين بيبياتنا من يحكون ذكرياتهم وهذه يحكون شلون كانوا معدلين ويسوون لا بيبي عيب يجي احنا كنا يجي ويجي وتقعد بيبي رحمة الله على روحها الطاهرة طبعا من أجمل الجميلات أم أمي أم والدي لم أراها رحمة الله عليهما بس العيون زرق دورتي فجيه دلائي ليش يجي يمه

بس شو تسوي؟ تقول الحمد لله والشكر على نعمته. زين ورثنا ذكاء، ورثنا هاي الأمور، مو موضوعنا هسه. إحنا إن شاء الله بلدية الكرادة، بلدية الغدير، الرشيد، ما أدري منو من بلدية الشعب، يعني إن شاء الله تشتغلون أكثر وسيرتكم تبقى على كل لسان إن شاء الله من الناحية الإيجابية. حلو إنه بعد كافي لعب، ها والله كافي، راح تبدي المدارس وتنحاس الشوارع وما أعرف شنو. كملوا شغلكم هسه، كملوا شغلكم، الدنيا شوية كسرت الحر. وحلو اليوم عطلة استغلوها، يعني فكرة حلوة. تذكرون قبل يجيبون هذه ويا الدوام، هي منها دوام، مدارس وكليات ووظائف وما أعرف شنو، الدنيا مقلوبة، وجابوا الاسمنت والماء، ويا ريت لو شغل زين بول الش اسمه وقفع. مهم، فخلوني أحكي لأحفادي بالمستقبل إذا الله انطاكم وانطاني عمر، أحكي لهم قصتكم الحلوة. أحكي إنه أقول والله إحنا مش تمينا هوا ولا شفنا نور الله إلا من جتي بلدية الكرادة في عام 2026. يقولون آه بيبي صار كوما، قلهم إيه بيبي كانوا ناس يشتغلون قبل

المهم إن شاء الله الكل يشتغل على خير ويكمل شغله على حسب ما يرام. وصباح الفل والبركة، صلوا على النبي وآل النبي وزيدوا النبي صلاة. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770001145، والبداية من أبو سيف سليم الجعيفري يقول:

0: أحب حدائق النسيان تنسيني عذاباتي، أنا المسجون في حلمي وفي منفى انكساراتي، أنا في الكون عصفور بلا وطن أسافر في صباباتي، أنا المجنون في زمن بلا ليلة فأين تكون ليلاتي، يضيق الكون في عيني فتغريني خيالاتي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشعر الفصيح. صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم. مستمعنا الجميل سليم الجعفري، شكرا. شاكر أبو مريم، نهنئكم بمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتي للستبان والمخرج والمستمعين. صليت على نبيك وصباح الورد عليك، وألف تحية يا أبو مريم. أبو دلة، بمناسبة ولادة سيدي ومولاي أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أتقدم بأسماء آيات التبريكات لقناة الرشيد وأسرة بانجور وجميع مستمعين البرنامج داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. حياك الله وبوركت وصباح الخير والبركة عليك يا أبو دلة. أزادنا يقول: جفني لغيرك أبد ما يوم صدوا نظر، وقلبي بسهم الهوى من جور حبك نظر، يا من جمالك عجب يحتاج مية نظر، مفتون بيك العقل عن غيب ذاتك نشد، وحبل المودة انقطع ما ظن قلبك نشد، لو تدري جرحش كثر فوق الوجع من شد، من طال عني البعد ما فاد بيه النظار. صباح الخير. الباشق، انثروا بأقلامكم صباحات جميلة وراقية يملأها الحب الأمل، انشروا البسمة في وجوه الجميع، فنحن نستحق أن يلامس أرواحنا الحب، أن يلامس أرواحنا الحب، السلام، الطمأنينة في الحياة رغم بعض الألم. جميلة، ولكن أعطوها حقها من التفاؤل كي تعطيكم حقها من السعادة. كلش صح. يقول عامل الناس بس الطينة فنتق اللي تخابر على الواتساب شكو. أولا ما نستقبل اتصال من داخل العراق على الواتساب، بس مسجات، دزلي مسج أو بصمة حياك الله. يقول الباشق: عامل الناس وكأنك تتصفح كتاب، تتجاهل السخيف، تمزق السيء، تتوقف عند الأجمل. أوكي؟ نعم. إلى الست سحر الخفاجي، أسأل الله العظيم بحق المولود العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام على آله الكرام أن يمن عليكم بكل خير تتمنون. قناة الرشيد ومستمعيكم والحبيبة، شكرا حبيبتي بان لأنك تستطيعين قراءة خط المسمار. يا حبيبة قلبي أنا أقرأه بقلبي. نعم صحيح. إلى الأخ العزيز الغالي أبو عبد الله، بونجور.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ستبان الطيبة صباح الخير. أستاذ وسام صباح الخير. مستمعي راديو رشيد كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وعلى آله في جنات النعيم، وأن يرحم والدينا ووالديكم. وبهذه المناسبة أقول محمد أرسله مولانا ليلة عيد ميلاده هنانة يوم اثنين ميلاده مكتوبي محمد فرحته مطلوبي ميلاده في شهر ربيعي محمد للأمة شفيعي يا رب يا رب تجعلنا نزوره ونصلي بالروضة واركانه نسأل الله ذلك ورب يحفظكم إن شاء الله ونسأل الله أن يديم علينا هذا البرنامج الطيب ويرحم والديك يا ستبان الطيبة وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير
0: وحضرتك بألف خير يا أبو عبد الله وإن شاء الله تنال من بركة النبي في الصحة في أسرتك في بيتك في عتبة بيتك في سيارتك وفي أرزاقك قول آمين ألف تحية إلى حربي بونجور حربي
2: صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات
0: نعم
2: شلون تستبان أخبارك مشتاقين يا وردة
0: أنت الوردة أنا ذينة
2: حجي وسام على كيفك يا عين أبو المكسر شوية طلع لنا غانم ولا عبد المجيد
0: أي والله يبيله حطاب أستاذ ويسام
2: زين شلونكم إن شاء الله تكونون بخير سلامي للجميع
0: وعليكم السلام وعليكم السلام يا غالي صبحك الله بالخير والعافية والله أنا اليوم من الصبح عبد المجيد طاري على بالي توك على بالي علاء جاسم صباح الخير يا علاء
3: خير ستبان
0: هلا
3: حبيت أن أصبح عليك الآن الأول واحد صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين ونحب نهم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية
0: حسنت.
3: والشعب العراقي خاصة بولادة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركة بجاه كل من إلى جاه تحياتي للجميع علي القيسي وسارة الخفاجي وكل المستمعين تحياتي شكرا جزيلا
0: حياك الله يا عيني وإن شاء الله سمعوك علي القيسي وأستاذ سحر الخفاجي وحياك وبياك يا طيب بوركت وإن شاء الله تنال من بركة رسول الله الخير في مالك وعيالك وصحتك وكل ما يحيط بك كل التقدير إلى زيكو زكريا صباح الورد وأخصانة على أحلبان والمخرج وسام ماجد وهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة مولد سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما تحياتي للجميع أخوكم زيكو الحلو يا صباح الفل عليك يا زيكو وإن شاء الله تنال من بركة النبي ما يثريك في كل جوانب حياتك قول آمين الله يا علي القيسي منور يا أخونا الطيب صباحك كل الورد وبعث لنا فويس هلا والله في المسجد النبوي هذه صورة الله قبل 6 سنوات إن شاء الله تنال زيارته قريبا
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير علينا وعليكم على ذاعتنا الكريمة رشيد FM نهني المسلمين جميعا بمولد الحبيب المصطفى أبا القاسم شفيعنا في يوم القيامة حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتحياتي للغالية خيت الذهب ومامور الذهب تحياتي للمخرجين والمبدعين جميعا أخوكم عاشق الرشيد الكابتن الملكي الريالي علي القيسي
0: ألف تحية إلك يا ملكي يا ريالي يا علي القيسي، واللهم يبارك بيك وفي بيتك وحياتك، وإن شاء الله يرزقك مجاورة النبي في جنان الله بعد عمر طويل إن شاء الله، أنت وكل السامعين. إلى ياسر العزاوي، صباح الخير يا أستاذ ياسر. طيب
5: صباح الخير والعافية على سفوان وعلى الكادر المستمعين، عاشت إيدك على انتقاء هاي الحروف والمواضيع، ويا رب يزيدك علم ورجاح. ستبان يعني للأمانة هو رسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى كثيرا يعني بالنساء وبالمواساة او على قولتك الخلق، يعني سبحان الله ستوان قامت الدنيا كل ما تتقدم كل ما القطيعة تكثر بين الناس، بين الأخوة بين الأخوات، والله جيران يعني جيران ما حد يعرف هذا الجارة منه، يعني كانت قبل الجار أهل، يعني ما أعرف هاي الناس ايش بيه ما أعرف. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي، أسأل الله العظيم بهاي اليوم المبارك أن يصلح حال الأمة الإسلامية.
0: آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك. يعني هواية حكي على سؤالك، يعني هواية إجابات، يعني كلها تبدي من الدولة ودورها في إدارة حياة الأفراد، استتباب القانون والأمن في أي أرض، هو من يصلح حال الناس، أرزاقهم أولا، أرزاقهم. شوفوا أي جريمة، أي جريمة هسه تحيط بكم إلا ما ندر، اسم الله يعني إن شاء الله طاري العافية، بس تشوفون كلها من أجل المال، سرقة، قتل، اختلاس، احتيال، تزوير، أي شيء، حتى الجرائم الإرهاب كلها كان مدفوع لها، يعني هو من أجل الفلوس راح وسوى عبوة لو حزام ناسف، أو يعني لا يعني الله لا يعود ذيك الأيام، فكلها على مود الفلوس، كلها سقوط الدول على مود الفلوس صار. وعليه إذا الإنسان توفرت لها، ليش بلدان الخليج الله يديمها عليهم والبلدان الأخرى اللي هم يتمتعون بقدر عالي من الاقتصاد وشعبهم ما محتاج ومترفه، ما يعني إذا صارت جريمة صغيرة هيك الدنيا تنقلب عندهم، الدنيا تنقلب عندهم ويطلعوها لو ما أدري شو يصير، ويسيطرون على الأغلب، هم مسيطرين عليها يعني هاي كل 5 سنوات 6 سنوات. فالشعوب الجائعة كل شيء يطلع منها إلا من رحم ربي.

شايف واحد من ينطي دم بطل دم الواحد لاخ، انت وجهك يصير اصفر، تقوم ترعش ما بيك حي، خل اروح للبيت. زين والله تبقى مريض ما ادري ايش قد، وذاك كل معلاق اشرب عصير برتقال ما اعرف شنو، نام نام يبقى خير شيء يملون منك ينوموك. ينوموك وانت ترجف. بس ذاك اللي انطيت الدم امنع عنيش والوجه متفح وحياتك بيش بدمك انت. هسه احنا فلوسنا وين؟ فلوسنا باستراليا، دروح شوف استراليا، العفو بسويسرا، هي بكل بلد يعني، هي حتى باستراليا بس بسويسرا، روح شوف سويسرا يعني متفحة. وهو صح هي مكان لفلوس العالم كله، يعني منطقة ثرية. شفت لك سويسري واقف على سيرة بنزين، شفت لك سويسري يطرش وحتى يصير جندي، شفت لك سويسري يدور راتب معين، شفت لك سويسرية لو سويسري تدور رعاية يا أخوي، يعني ناس بس فلوسك كلها هناك تلقيها.

ولو هم ما عندهم جيش اصلا شو يسوون بي؟ ناس متهدايه ما اصلا ما حد يتقرب عليهم. والله ناس متهدايه. شايف هذا الانسان اللي تقول له صدق ما عندك مسدس؟ صدق ما عنده، يقول لك شو اسوي بي؟ انا انسان مسالم، ما عندي شيء، كافي خيري شري، اروح اجيب طريقي، ما عندي عداوات، ما عندي عداوات. وبنفس الوقت خالق نفسه فد كاريزما، فد هذه الآخرين محترمين. سويسرا هيجي مو مثل ذولاك الناس. عد بي كي سي وعنده كسرية وعنده مطبقة وعنده حتى وبلي وعنده مسدس وعنده كلاشينكوف وعنده رمانات وعنده مار حتى خاشوقة شاي للقتال. يقول لك خاف كل شيء حاطها بجواري. المن على يمن محربين، احنا 24 ساعة جبناها محربين 24، شايفين هذا الخال مسدسه هيك وشاي القبيصة ويمشي يدخل للدائرة. شبي هذا محرب؟ نقول شبيك ما شايف مسدس؟ بعدين يطلع مسدس مال المي. المهم فناس مسالمين، أثرياء، ناس تفكر بالفلوس، ناس تفكر بالتطور، تفكر بالاستثمار، تفكر بالتقدم للمستقبل، مو نرجع ندور حصن ونمشي بالشوارع. هيا يا أبا لهب أركض، هيا يا أبا لهب أركض. وش قالت جدي؟ وش قالت بيبي؟ وش قال جدي؟ جدي تعال سول جدي مرة جوع ذولاك السلف. إلا يعيش قصة جدي. ولك قاعد التوجه لك السلا. أنا فرح مرور على جدي. يا أخي تريد لك شي تتباهى بي للمستقبل؟ ماكو. تريد شي هسه يصير مؤتمر؟ هاي وقالوا لك بابل أشور زقورة أور شكو بجور. عمي الرئيس جديد وبعدين وبعدين هذا مو انتقاد لا تقليل من إثنى وحاضتنا بس نا. ثم يعني معقول احنا أم ماضينا أحلى من حاضرنا؟ زين انت ما أبوك يحلفون براسه اسمه وبلاقة وإنسان مج بالمجتمع وإنسان قدم وإنسان تعب بنى وسوى وتجي أنت وراه غير فرض تكون امتداد له. تجي أول ما هاي تجيب له سبة، أول هاي المقروء ورا كل هذا اللي بيسبه. اثنين بيت الدمرة، اقتصاديات البيت اللي لا أبوك لمدة 5 سنة أو 40 سنة أو هاي بح. إنه تفلش هذا الكيان. إحنا مشكلتنا هذا الكيان تفلش آثارنا. إيش قد عدنا من آثارنا مبيوقة برا؟ كل سنوات ونص 8 سنوات وقال لك تم استرداد قطعة تباوع بهاي بقت هذا قرض قلم. 7 سنوات يشتغلون على قطعة ثرية بقت هذا مش هذا. وهم يجين كنوز بابلية وسومرية قيامه قيمه وعلني انه بيرحون مسؤولين المتاحف هنا يباعون اثارهم. الله ما بيوقين احنا قلنا صوره. فيا استاذ ياسر زاوي كتوني او لا تحتوني لحكي

0: رايح بالشط. بعدين هسنو على الإنسان هسه الفرد العراقي المحترم حافظ على احترام نفسه، حافظ على دينه وشفه وكرم ورزقه. هذا الناس يعيش يومه، لا تعول على شيء آخر. أوكي زين، هتسمحون نروح بري. Thank you.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. رشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: وخيرناك تسمعها على تلفزيون غسالة أو ثلاجة، غالب راح تحتار ماني هم، بدل تار راح أحرويك على هاي سامسونج اللي راح تختار تيك، وانت ليك غير تشتري من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيد أجمل لحظات الأردن، تشمل أشهر الوجهات بتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، دون حصرية لفترة الصيف. سارع بز الآن عبر أهلا جوردن .com. من هيئة تشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد.

بونجور صباح السعادة، صباحكم سعيد مع بونجور دائنا على راديو الرشيد. نكمل مسجاتكم أحبابي، وعد مسج من

أوكي. معروف منوس يقول صباح الخير، بمناسبة المولد أبوي الشريف نرجكم ولأسركم الكريمة وفي الصحة والسعادة وأيام نور اللي هي المحمد يا قلوبكم وحياتكم. أحسد بان والمخرج الطيب سمع قديم مشتر جديد أخوكم محمد بن وان، حياتي لكم. هلا أستاذ محمد منور ومبارك إن شاء الله بولاد سيد البشرية، رك الله من بركه وإن شاء الله تنور من رأى ويرزقك ويرزقنا جواره في جنان الله بعد عمر طويل. يا كلا أستاذ محمد. إلى أبو تيبة، المولد النبوي الشريف في ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، تتعطر القلوب بالصلاة السلام على من أضاء الله به طريق الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته وشفاعته وحسن الاقتداء أخلاقه، واجعلنا من ترد عليهم واجعلنا من ترد علي الحوض وتسقيهم من يده ريفة شبة لا تماؤون بعد أبدا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه ولي عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. كل عام وقلوبكم عامرة بلات على النبي مد ومليء بالإيمان والسكي والبركة، بك حب والجمال احتفاء بمولد المصطفى. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. صلوا على قدر محتكم فإن صلاتكم معروضة عليه، صلوا عليه سلموا تسليما. سام البحر، أحلى بحر لعيونك الحلوة ستبان الجميل المخرج الراقي، وكم وأنتم بخير مبارك ولادة سيد أنبياء، رزقنا الله زيارته جميعا. آمين يا وامة، صبك عافية وهنا يعني أنت. حسن الزهيري يقول يهنئ العالم الإسلامي بولادة سيد البشرية سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صباح العطلة والخمول يوم العميق وخطية مداومة ثاني. بس يلا ما يخالف، صباح دوام عليك وعلى جميع الكادر الراديو الرشيد. صباح الحب والتفاؤل والمودة على جميع المستمعين والمستمعات. معلومة قانية، عند وفاة أي شخص تسقط جميع الحظوظ، صح، المالية والعقارية والبنكية التي بذلك. بس أعتقد خلال شهرين لازم الورثة يرجعون يقدمون شهادة الوفاة، يعني قبل 60 يوم. أوكي. أي تسقط جميع القروض المالية والعقارية والبنكية التي بقيمته بشرط الإبلاغ بالجهة الممولة، صح، خلال 60 يوم من تاريخ الوفاة، وعند التأخر بأكثر من 60 يوم يكون الورثة ملزمين بسداد القرض. والله شتي إيدك. إيش سلطان يستقبل اتصالات؟ هذا من الأخ اللي كان الأستاذ عمار المعروف، تحية إلك أستاذ عمار روف عيوني. أني مو أستقبل اتصالات، أني أستقبل اتصالات، بس لما أطرح سؤال. تحياتي أبو السلاطين أيضا ما يستقبل، مستحيل سلطان يسأل اتصالات عشوائية، يعني غير هو يسألكم سؤال الحوار للنقاش وحضرتك أني ما طارح حواري بعده، سؤالي للنقاش كنت ما طارح تاني. فنتشرف بك أولا، وثانيا نظر اتحمالتنا اللي هي سؤال يطرح على حضراتكم حضرتك وكل المستمعين على رأسنا من فوق، أكيد وياكم أبو السلاطين.

0: عبد الله بعث لنا فو بونجور.
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح البركة عليكم جميعا، وبس صباح الفي علي تشيطان. تحياتي لكم جميعا بمناسبة ذكرى ولد خير والكات محمد صلى الله عليه وعلى آله
0: وآله.

0: إنه نور في الأرض، إنه رحمة للعالمين وسع للمؤمنين أو للمسلمين فقط. قال الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين للعالمين عفوا. فالنبي محمد صلى الله عليه كان اليهودي الذي يؤذيه كان حليما معه، كان يسأل عنه عنده.
1: كلش صح أبو عبد الله. عبد الله ولا عبد الله؟ أبو عبد الله. كلش صح. وبداية البرنامج ذكر هذه القصة، يعني هسه ذا واحد هيجي يعني هسه أنا اتصال حتى لأن ماكو اتصالات. أستاذ عمر يقول لا شنو شنو على السلطان يأخذ اتصالات ودي بس أنت عارك وياه. المهم فإحنا يرادلنا في ولكم في رسول الله أسوة حسنة، نسى بمعاشة بمعاناة حتى بما يعني اللي شاف النبي الله أكبر هو قادر بس يرفع إيده لسه، بس يرفع إيده يطبق السماء للأرض. بس هو مدرسة اللي هالكسلان اللي هالوكح اللي هالممتع من الجو كل بهلال هي باللي يجي باللي شون قومهم التقويم سليم كانوا يدفنون نات من يجيب نية تود وجهه يسود يدفنوهم أحيانا تكبر 5 سنوات 4 سنوات خيل طفلة طفلة وكبيب ويدفنها شون إجا نبي الرحم لا شده السود شوية شوية نظف ذاك المجتمع الجاهل العبث حيواني مجتمع حيواني كانوا ما أعرف شنو سووا أمه فتشي نظافة وبنيان وأصول وأخلاق وغيره وغيره غير نحافظ عليها غير ما نضيع تعبي. أي أبو موسى صباح الخير أحلى بنو الطيبة حياتي ستفان إلتش وألف حية للمخرج وهذا التراث الجديد ما برشلونة المد مو قلت قلت لك والله اجيت لقيت ملبس وطقيت له صوره صدق الله شلون راكسود مال برشلونه في دول الله دلف سمار شبيك ابو سي بس بس لون ابيض شوفوا لون ابيض ملكي شوفوا الله المنونيته والله الله يحفظه يا رب يبارك فيه إن شاء الله وينش وهو نشأ تصحين بإذنه تعب علي سي بعث لنا فويزان
2: طبعا تحياتي لأخو ذهب الكابتن لوق المتألق الكابتن على سهم الذهب أقول له شكرا جزيلا على إيدات الجميلة حبيب قلبي كابتن على الذهب هو من أحد السائقين التكتق الدورة تحياتي لأخو الخلوق الكابتن صدام الذهب
1: إحنا مو قلنا تشيلونا من الدورة دخان بالدورة دخان زحامات وجين وجسر طبقين وما شنو كنا شيء من الهاية شبيكم هل الدارة شلبتوا مو قلنا شيبو أنا من بالي قولي بيت بدو ومن بابا أري شيء لهم لا احنا موتكم والله شوي ريحة وهذه دخان و ونس اللي تعبان والزعامات والهولة كلها بالدور بس حلوين وحلوين ويدرون نحبهم لومي صباح خير تقول اللهم لي وبارك عهادي المصطفى مولي الهدى ورحمة مولي الخلق والمرسلين كل عام وأنتم لله أقرب صباح الحب والياس صباح حب وياسمين وجمال يا حبيبة قلبي بركتي وإن شاء صليتي على بيتش نبي الرحمة يا حبيبتي شكرا لومي

0: بونجور، صباح النور عليكم جميعا مستمعي بونجور على راديو الرشيد. أحمد، الله صلي على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كمال الله وكما يليق بكماله بعدد خلقه ورفسه ونتعرشه ومداد كلماته بعدد ما ذكره الذاكرون وغفله الغافلون بعدد ما كان وعدد ما لم يكون. يسعد صباحك، صباح عيد وبوركت يا أحمد يا ورد. أبو طفا، صباح خير ستبان الورد، نهنئكم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل أنتم بألف خير وصحة وعافية. للمخرج الراقي والمعين، يقول نزار قبان: الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك ما يحبك. لا لا لا، موسى البرشلوني وردة الذهب بعث فويس.
1: أمك بخير وكم كل الأم الإسلامية بخير بمولى النبي مولود الأقل أقسان بالدنيا. ألف تحية للستبان. ستبان ما أعرف والله نفس ما قلت جلسنا باسترالي وبسويسرا ما لأسف والله قونا باسم الدين ما لأسف قاموا يطقون قلي الحسين ويبوقون باسمي من أهل إمام الحسين وبري الإمام الحسين وبري كل إمام هيك ناس تعبه. يعني خير ستبان تطلع صبح منتج وشتتها والله أنا أطلع بالأربعة شوف هذا العالم من سقطية كم قوات ما لأسف الأمر العربية كم قوات لأسف الإنسان كبير اللي مغاطي وبقوا الشعب بسمين ما لأسف المواطن يدور رعاية وصار لسك يضحكون عليهم وما قطية ويطلع ضرب الرعاية طافر بالموات ورايح لإسترالي. حسبي الله ونعم الوكيل والعالم يدور على الوجبة السابعة وغيرها. حسبي الله ونعم الوكيل ما لأسف والله الله موجود بجاه هذا بي إن شاء الله مولى النبي ينتقم علي. ما عدنا غير هذا الأمر.
0: آمين يا رب العالمين. خصيمهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الدين. كل سياسي وكل إنسان ولي على هذا الشعب باقي قصر أداء واجب أقل. أكو واحد ما باق ما بإيده ولكن قصر خاذل سكت عن قول الحق، شاف الغلط وسكت عنه،

أو التزم الحياة. هذا أحقر البشرية، هذا اللي يشوفهم يقولان علي أنت أحقر اللي سوى الخطأ. خصيمكم رسول الله يوم الله حيسوي بي بالعالمين. زين أمجد، اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. صباح أختي العزيزة من المسوي، آسف للانقطاع طيلة هذه الفترة بانشغالي مع والدي وخضوعه إلى فترة علاج طويل. أتمنى أن تدعو إلى والدي الشفاء العاجل وإلى جميع المرضى، وأدمن الله أن يعطكم ويب عنكم شر. تحياتي إلى جميع أخواني المستمعين وخواتي المستمعات والمخرج المتألق. تحياتي أخوكم أمجد. أخي أمجد المحترم، صباح رد وعافي، بشر الله بشفاء والد إن شاء الله من أي سقم ومن أي مرض ومن أي ألم بحق محمد وآل محمد، وجعل بشرى آية في هذا العام لك إن شاء الله بعد كل على الله. والتسبيل بالطبيعة أن يأخذ لاجة، أن يكون مراعى منك يا ولده البار، وإن شاء الله تكون من المشرين بشفاء يا عيني، وتفرحنا وتبشر بالأيام القليلة. قول أمين ودعوا له شباب، ادعوا له كلكم. قدام الزبيدي صح علينا وعليكم يا أحباب بصباحية. وأبو موسى قول عيوني ستبان علي القيسي الطيب، ألف تحية لك وإلى المدريد اللي يقبل، وتحياتي هوي والله يوفقك. يوقش أحلى بنو يا عيوني أنت، عافية كل الريال اللي يخبل. ايه زين، نغنية نسمع أحبابي هدية لكم، وبعدها تحروا لي تليفوناتهم وتعلون الراديو وصدون الجام. بس تعالوا نسمع شيرين تباعا تباعا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
6: الرشيد وياكم.
8: الرشيد أفهم معنا طول اليوم.

بونجور، صباح الحب والنور، أهلا بيكم، أهلا في صوت الصباح. أكو مثل تركي قديم يقول التاجر المفلس يرجع لدفاترة القديمة. وعلى الأغلب هو هذا الموضوع، حتى في تجار الشورجة القدماء، يعني أكو آني سامعة قصة عن هذا الموضوع، أنه تجار الشورجة القدماء كانوا لما فلوس ما عندهم مثلا وما دا يبيعون البضائع اللي عندهم وما عرف شنو، فيصيح على الصانع مالته يقول له طلع لي الدفاتر القديمة مالتنا، حتى يطلع مني يطلبه من مو أكو قبل يأخذون منهم مثلا ويسجل عليه ما ينطيه كاش، يقول له بعدين ننطيك، فحتى يطلع أسماءهم حتى يجيبوا له فليساته حتى يعرف زين، على الأقل كانوا يوثقوها يكتبوها زين. أكيد هي هاي جت من الاحتلال العثماني وغيره هذه الأمور أو التقاليد، مو موضوعنا. إحنا موضوعنا هسه

الفلوس راحت. زين، واحد يريد سلفة منك فتشي يعني، واحد يريد مثلا الطلبة غدوة، الطلبة بس احنا نريد اليوم بس الفلوس، الفلوس. فكم واحد بحياتك تطلبه فلوس وشقد؟ منو هذا اللي تطلبه دين لسه ومنطاك ياهن؟ ترى احيانا اكو ناس عندها فلوس بس بيها مرض تدين منك، ما يريد يصرف، يقول لك اخذ هذا بلكي يموت يصير بيشي ويروح. زين. وكم واحد بحياتك يطلب منك فلوس؟ شايفين هذا واحد كلها تدين منه مع انه هو يمكن راتبه بقدهم لو اقل منهم او اقل منهم، بس كلها تاخذ منه. فمن هو وش قد الطلبة؟ والأهم إش كم مرة قلت له الفلوس، الفلوس محتاج، والله عندي ما أعرف شنو هذه يعني، إلا النوبة تقدم له أعذار. النوبة يعني تطلب منه أنه يرجع لك دينك بقصة أحيانا تختلقها، يعني أنت بست إيدي أبلو بعدك، معقولة يردون نبوس إيديهم؟ مستعدين؟ يلا وحسب الدراما الموجودة بالسيناريو بالقصة اللي تذكرها، إذا اقتنع وشوية حرك قلبه يقول لك هاني ما عندي بس راح أدبر لك ياهن، هو عنده كذاب بس ما يريد ينطيك. إذا ما اقتنع بقصتك ما يرد لك دينك، يقول لك ما عندي والله أنا ما ليش ما أريد أخلص منهن، ليش أنا شنو ما أدري ما عندك بس ما عندي، شنو هاي هسأت ما عندك وأنا ما عندي، واللي واللي يمك هم ما عندهم وقرايبك ما عندهم والدنيا ما عندها، زيناني شنو جاي تأخذ مني؟ فكم واحد بحياتك تطلب فلوس وش قد وكم مرة داين منك؟ مرات إنسان ما يدري، ما يدري هو مدين منه، يقول أي با أي با وسام هذا أطلبه، أطلبه 500 صار هوايش عجب يعني، ما استلم ما جت فلوس، وسام ما حد يطلبك منه ولا. بس يعني مثلا والله أخبان هاي أطلبها 1,000,000 شو معقولة ما صار عندها مثلا فلوس، يخابر على بان إذا جاوبه تبان، إذا جاوبه تبان على الأغلب تجاوبه.

0: تروح للبيت ما يطلع لك، تخابر عليه ما يدق ما يجاوب، تدز له رسائل يقراها وما يرد، لو تشوفه متصل وما يقرأ رسالتك فوقها، يعني فوقها يعذبك نفسيا بسوء خلق. والله من تقول لك ليش هيجي، يقول لك مو أدري تريد فلوس وما عندي أنطيك. زين جاوبني، احترمني، احترم رسالتي. والله يوصلك أحيانا، أكو ناس وصلوا إلى خلاف قال له روح ما عندك فلوس يمي، هو يريد يوصلوا إلى خلاف قال له روح ما عندك فلوس يمي، هو يريد يوصلك إلى خلاف حتى أنه ما تطلبه. زين هاي شلون بلش تحط لها؟ الطيب انتو تذكرون تطلبون منو اليوم؟ خلي نذكركم دفاتركم العتيقة، تطلب من 200 500 100 شوف ايش قد، ما دام عطلة ما عندك شي تعال نطلع الدفاتر العتيقة. اهلا بكم، اهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCC.

0: صفر، مكرر سبعة، مكرر صفر، مكرر واحد أربعة، مكرر واحد خمسة، أو على زين العراق 0780 2 مكرر واحد أربعة مكرر واحد خمسة، أو على 0780 2 مكرر واحد ستة مكرر واحد سبعة. راديو الرشيد،
1: أهلا بكم، أهلا بكل أحبابنا على راديو الرشيد وبانجور. واليوم موضوعنا الدفاتر العتيقة، تطلبون منه فلوس، فلوس تطلبون منه وش قد ووين صفى بيهن الدهر. ناخذ اتصال أول. بانجور.
2: بانجور ستبان.
1: هلا ورياحنا.
2: شلونك؟
1: شلونك أنت يا مبدأ؟
2: شلون صحتك؟ شخبارك؟
1: الحمد لله أنا كلش زينة من فضل الله، ومرحبا بيك يا رياح. هلا بالطيب. أي تطلب من؟
2: والله هواي.
1: مثلا عدد لياهم التذكرهم.
2: أكو واحد أقول اسمه يسمع حتى يزعل.
1: صدق هسا قابل بس هو أحمد اسمه؟
2: لا لا مو أحمد، اسمه حيدر.
1: أي بس هو ليش يجي أبو كرار؟ ليش يجي؟ شنو نايم قاعد أنت؟
2: شوفي هو همين له موقف قديم. كنا نشتغل في مكان ببغداد احنا مجموعة.
1: أي
2: أي يعني الراتب يتأخر شيء، واحد يأخذ من الثاني
1: عادي،
2: ونرجع نجيب الراتب نتحاسب، وهذا إلك هالقد وإلي هالقد وهاي السوالف. فديوم اقترحت عليهم اقتراح بما أنه أنا كبيرهم شنو.
1: أي
2: قلت لهم يا با شنو رأيكم الجو 10,000 متل حسب دين هاي منحة
1: طايحات للصديد.
2: اتفقنا نص ساعة ما طول هذا الاتفاق، جاني حيدر هو نفسه حيدر المذكور.
1: أي.
2: قال لي رياح عندك 9:30.
1: حلو زين.
2: فلش الاتفاقية كلها، قلت له بطلت.
1: هو حيدر شي يشتغل؟
2: حيدر حاليا حرس حدود.
1: اي يعني حرس حدود يعني عنده راتب وراتب زين و شقد تطلبه؟
2: كان يمر بظرف والله. كان يمر بظرف. اي
1: يلا زين. غير حيدر
2: والله هواي هواي اسماء، بس المشكله ستبان اني اصدقائي من يتعاملون وياي ما يجون يقولوا لي داينه، لا انطينا، لان يدرون بيه ما داعيهم بعد.
1: يا عيني شالعين قلبك.
2: أيوة
1: ذوله.
2: والناس اللي اطلبهم من شغل ماكو، والله العظيم من الاقيهم بشارع افتر من غير مكان، اقول خاف احرجه فطيه ما عندي.
1: الله اكبر الله.
2: اي والله
1: قد عظيم.
2: فطايح رايح عندي. الله يحفظك.
1: الله يرزقك على قلبك ونيتك السليمة ويا الناس، ويا مسعد حظه وبخته اللي انت صديقة يا أبو علي.
2: الله يسلمك.
1: إن شاء الله يغنيك. عيني
2: حاليا أنا وحيدر ابن بانخي.
1: أي
2: طالعين الروضة عمل تطوعي، جايين نرسم رسومات وشغلات نكملها إن شاء الله ونصورها وندزها.
1: الله بانتظار الصور. الله
2: لأن حيدر فنان عظيم تلميذي وصار أستاذي
1: ما شاء الله. تحياتي إلى وبوركة الأنامل المبدعة، أتمنى لكم التوفيق.
2: الله يحفظك.
1: ندير بالنا من الشمس ومن الحر يا أبطال.
2: إن شاء الله. شكرا ستبان.
1: صحة وسلامة عليك والله يرزقك من وسع يا رياح. شكرا جزيلا يا عيني. هلا والله. يقول أبو المثل إذا صاحبك عسل لا تاكله كله. يعني انتو شفتوه هو حباب وينطي فلوس وهذا، غير تفكرون بيه، سيما اذا هو ايضا عنده عائلة، هو ايضا تشوفه ما عنده سيارة مثلا، هو ايضا ما يعني احيانا اللي يدين منك وضعه احسن منك، عنده سيارة وعنده بيت وايجار وما اعرف شنو ويدين منك، والله طيني ما عادي يا اخي ما ادري وين تروح الفلوس. الفلوس تدري وين تروح؟ كلها دليفري ومطاعم وما اعرف شنو. معقولة واحد يتدين حتى يقعد مطعم؟ صدق لو للمرة بدأ سوي إكريليك. ألو إكريليك.
3: ألو صباح الخير.
1: هلا وسامة.
3: هلا ستوان. صباح الخير علي. صباح الخير على المخرج.
1: صباح الورد وعطرة. شلونك يا وسام؟
3: الله يخليك. ربي يحفظك ويخليك. طبعا هو هذا الموضوع العفو ما يعتمد يعني انه والله واحد راتبه فوق المليون ما يتداين، مو شرط انا هاي يعني خلال عيشتنا في حياة عرفنا انه الواحد يجوز فوته يومي بس ما يحب يتداين، ما يحب يعني يورط روحه بدين
1: وشيء. صح
3: اكو لا واحد يعني راسه خير من الله بس ما اعرف ليش هو عنده هيك في الطبيعه ويغلسنا بينام يعني ما مثل ما من اجانا بالبدايه يعني كيوت ويعب تظلني هالقد وما شنو
1: ومن يعني تفتح الموضوع وياي يقول لك هسه دعوفنا من هذا الموضوع شنو يعني انت تقول لي
3: لا والله بتشتين بواحد قد يوم من قرايبي فصارت مشادة كلامية بيناتنا انه أيه. قال لي يا بس يعني شنو افضلك علي وما اعرف شنو هي مثل ما نقول بس انت ذكر انه يا اخر مره داينت اكثر هالقد وبعدك لحد ما مرجحين وقلت له عسل فعود
1: اي
3: قال يلا سنه نمونه
1: لا بالله يعني اي نمونه
3: والله جيبها يعني 500 الف كانت يعني هم مو نمونه ترى هذا شو سوى واحد أكبر منك بالعمر هو قرايبك يعني قريب عليك
1: أنت تخيل أحيانا تدين الواحد حتى تنطي لأن أنت ما عندك وما يصدق يعني أحيانا واحد يجي يدين منك أنت ما عندك بس تروح تدين من أبوك من أخوك من صديق آخر حتى تفك قضيته وما يجيب لك الفلوس
3: بيت حالة يا ريت المقابل يقدر يعني مثلا نقول لك أسبوع أوكي انتظرك حتى 10 أيام بس مو تنام علي تخليني أني يعني استحي انه اطلب من يمك يعني انا مرات محتاج للامان قبل كم يوم صديقي
1: نعم
3: يعني كان مخلي يمي مبلغ فاستحي انه يداعيني بي فما اخذ من اهلي خطيه وجابت انا فلوسك عندي ليش ما قلت لي عادي يعني هيك ناس قليله بينما العكس ترى مو بس فلوس الامانه كان عندنا جوارين الله يذكرهم بالخير ما شاء الله تتمان اذا اجونا مثلا شويه ريت تمن اذا انطيتيهم تمن ما أصبح 10 دقائق يجون على شغلة ثانية شكر ملي
1: الله أكبر
3: إذا من البداية ما
1: لا هسا الموضوع تطور هسا راح مودية للشكر والملح وشوية وطونة خبز لو ما هسا صار عافية أمي تقول شوية أكل بزازين والله
3: لا هنزل ما وصلنا إحنا
1: لا هسا دينون من الجيران أكل بزازين يعني مو مربين بالبيت فأنت تشتري لهم الفود مالتهم يقول لك بلكي جايب كاسه بيده بلكي هاي الكاسه تترسها للبزازي ادري انت مربيها لي تماما وتساعدني من النوم
3: انا الوحيد اللي باهلي طبعا اهلي عادي يعني حتى لو يداينون او شيء يمرون بظروف عادي ماكو مشكله بس انا لا احب واحد يطلبني ولا اطلب واحد والاطلب عادي اعطيهم بس الثقه يعني قبل فتره هم شخص عادي من اصدقائنا هم محتاج بالامانه ولد كل الثقه ونقول لك ثاني يوم ثاني يوم عادي جبت يعني طيب ترجع لي يعني ماكو مشكله واكثر من مره يعني عادت هاي الموضوع انه خطر عنده عائله وراتبه ما يكفي فاعرف ظروفه يعني
1: عيني دير بالك بعد لا تطي جوز ما يرجعهن
3: لا والله مو كل لا الولد كلش فقير الامانه يعني وثقه من النوع اللي ما يحب هم لا دين ولا شيء بس ظروفه اضطرنا ويجي يسوي مثلا
1: هذا ضام لك ضمة كبيرة إنهم يتجمعون
3: ما ياخذ شغلات يعني كلش لا 50-100 يعني خفايف مو
1: زين
3: ما وصل مبالغ
1: أوكي الله يرزقك ويجعلك
3: الله يحفظك إن شاء الله يرزق الجميع وإن شاء الله ما حد يحتاج الثاني يا رب
1: آمين يا رب العالمين ألف تحية ألف تحية لك شوفوا خلونا نتفق إنه إن الله إذا أحب عبدا جعل حاجة الناس عنده يعني لما الناس يحتاجوك ويجوك وهذه الله يحبك خوش انك تقضي حوائج الناس زين بس مو اقضي حوائج الناس واني يدمرون حياتي حتى فقر دمي يسوون بي يعني ومن تحتاجه ما ينطيك وعلى الأغلب يقول لك ما عندي يعني أنت متحتاجة أنت مدينة ومرجحن إلك ممكن مرجحن بعد أن طلعت اللوزتين من حلقك زين وقمت تأخذ حبوب وتمرضت حتى يرجع لك دينك فمن تحتاجة يقول لك لا والله أنا ما عندي أنا لا تدين مني هو عنده بس ما يدين زين سلامتك من الحسرة سلامتك خمكو شي
4: صباح الخير
1: ايش قد مطلوب خويا ايش قد مطلوب قول
4: يلا صباح الخير عيني
1: بونجور ازادنا
4: الله يسلم صباح الخير عليك وعلى المخرج وكل المستمعين وان شاء الله نكون نطلب من نطلب
1: يا رب ان شاء الله حياك الله يا ازاد صباح الخير شو تعبان خما بيك شي
4: لا والله بس هاي قعدت شويه الفرن عندي ناس دا طلع الصمون
1: انت خبزت صمون
4: لا اجيب عجين وبعدين شو اسمه حطه بالفرن.
1: يلا وحيسوي بخ.
4: هو شو بخ؟
1: أهم شيء البخ.
4: هسه إذا أخذ من عندك 10 وأرجع لك 20 إيش قاعد تطلبك؟
1: تطلبني 25 وقف خد الحساب بس أطيع. أدري تطلبني 10.
4: ليش ما تطيني أنا يعني؟ سعمي هاي العالم تشهد أطلبك 10. أنت بقبل سانش قلت تطلبني 10 ليش ما تطيني أنا يعني؟ يا عيني
1: تطيني 10 20 وطيك 10.
4: هاي من 2007 منطي 20 ورقة الواحد. اسمع عين لاميا
1: زين
4: بدون ذكر اسماء. اي
1: هاي ثروة بذاك الوقت.
4: هي مو بس ثروة يعني بقمة ما احتاجية فلوس. خابرت يقول لي خوه ما طير. قلت له العدو شو تطير
1: دي الله.
4: والله والحدث يسمع صوتك وهاي قال لي راس الشهر بس ما حدد لي بيا سنة بيا شهر.
1: انت عاد شوف راقب الاشهر والله كريم.
4: هو انا ضليت قمت اسوي الشهر مالك خبزه لا تعد ايام
1: لا تعد ايام عافية عليك.
4: ايش اسوي له والله العظيم يعني حتى قمت استحي من اطلب.
1: والله مرات الواحد يستحي بالضبط يعني يعني يشوف المقابل ما حاس بآلامك ما حاس انه انت محتاج يعني. عادة أنت تدين أكثر شيء الأصدقاء ولا الأقارب ولا العائلة؟
4: والله هي يعني الأقارب أصدقاء عادي بس اللي أدري بيه ثقة يعني. وهذا الشخص أنا أدري بيه يعني وحالته المادية زينة وبيت وسيارة ووظيفة و...
1: عاد ليش يدين؟
4: بس المشكلة قال بوقت ما أدري شو احتاج على مد سيارة ما أدري شنو يعني. أنت سيارة من تشتريها إذا ما نكمل فلوسك على شنو تداين عليها؟ حديدة وعلى الشارع اندعمت انضربت ومو ملكك هي.
1: صح.
4: فمن بعد من وراها توبت وجيد عندي دفتر كان 2006 عندي محل دفتر والله باقي بالبيت. آخر شيء قلت له شو قود أبوه شو يسوي؟ هل قد ما دين تطلبين من العالم أخذ بال ما ينطوج بالبداية يجي. أنت نطبق هذا المثل تنطب إيدك وتركض برجلك.
1: نعم صح.
4: واني قسما بالله اذا علي دين ولو ألف دينار يظل لي لوب وياي اذا ما ادفع نفسيتي ما ترتاح ما اقدر انام. اقول دنيا هاي الانسان حط راسه مات لحظه ايش مدري منه مطلوب من مطلوب له.
1: صحيح. ولذلك لما ندين او نداين يجب ان يوثق هذا الموضوع
4: بالفعل. بالفعل اختي العزيزه زين. طيب. لان الانسان ما ضامن روحه
1: كلش صح كلش
4: صح. فلهذا السبب يعني هسه شو سواني هسه اذا اطلب من عنده راح يقول لي خو ما طاير لعد ايش وقت تطير عيني.
1: زين زين اعطيني تليفونه خله خابره بس اخذ نصن.
4: اخذي عمي اخذي نص عمي اخذين كلهن
1: صرعين منه. والله اقول له باوع اقول له باوع هسه بالعشره مثلا ها ب 12 اذا فلوس ماكو اني افضحك على البرنامج وأحكي قصتك كلها للعالم
4: على أساس إذا ما حجيت لقصتها.
1: ليش يجي أبو حسين قل له؟
4: والله هو أبو حسين هو بالفعل أبو حسين.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله يرجع حقك ويعني هو يكفي هذا الموقف المشرف منك يعني.
4: والله أختي العزيزة أنا ما يهمني ما يهمني بالعكس كيف فلوس يهم العالم ولا فلوس العالم يعني.
1: أي عافية والله كلش صح إن شاء الله تأخذهن بأسرع وقت وتعزمنا
4: إن شاء الله.
1: وأكبر عزيمة تسوينا
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلي أجي بغداد عمي أعزمكم بس هالمرة أجي إن شاء الله بس خلي شوي الحر هذا يخلص
1: يعني. إن شاء الله عشته
4: إن شاء الله.
1: يلا بانتظارك يا عيني نورتني
4: وأنا الممنون. الله
1: ما عليك منه. شكرا أستاذ أزاد الطيب حياك الله يا عيني صباحك فل ورد يا هلا. تعالوا أنا وياكم نتعرف على أقدم الأدلة المكتوبة والواضحة عن الاستدانة والسلف والدين. أقدم الأدلة المكتوبة والواضحة أحبابي ترجع إلى بلاد الرافدين القديمة طبعاً تقريباً إلى 1000 قبل الميلاد خصوصاً مع ظهور الكتابة المسمارية في المدن السومرية. كانت القروض تسجل على ألواح طينية ويذكر فيها المبلغ ونوع الشيء المقترض وموعد التسديد وأحيانا الفائدة على المبلغ أو على القيمة. نعم، والأطرف شنو؟ السلف زمان مو شرط يكون فلوس، لا، كان ممكن يتداين حبوب منك، شعير، فضة، ماشية، يتداين حتى منك خروف مثل بقرة. يعني الواحد ممكن يتداين شعير ويرجعه بكمية أكبر حسب الاتفاق. يعني يقول لك أوكي أني أنطيك معزة ترجعها إلي معزة وابن أو معزتين. أوكي، وهنا أحبابي نتعرف على بداية سبحان الله بلاد الرافدين العظيمة، كل شيء بدأ منها. بس شوفوا بذاك الزمن هم ما دارسين ومو متلوتين هواية، مو الواتة، بس كانوا يوثقون، كانوا يوثقون بيناتهم على ألواح طينية. يبدو أنه الإنسان يعني من آلاف السنين وهو يعرف جملة مثلا بس هالمرة حباب، بس يصير عندي أرجعها إليك، والله تدطيني مليون أعطيك إياه مليونين. المليون اليوم. صباح الخير.
5: هلا صباح الخير.
1: هلا وهلا. أنا مدى أسمع زين بس دا أحكي هيك على نيتي، إذا ممكن تحكي وياي من سد السبيكر، سد البلوتوث، طفي الراديو،
5: طفي التبريد،
1: طفي التبريد، سد عين وافتح عين. هلا يا عيني، منو وياي؟
5: أبو محمد.
1: أهلا يا أبو محمد، حياك الله. والله صوتك ما دسم معي يا أبو محمد.
5: جارك صحة وانتهى إن شاء الله.
1: بخير وانت سالم، حياك الله. ذب السماعة، ذبها السماعة، ذبها.
5: والله ما سماعة من التليفون، ومخلي التليفون بذني وما مخلي فيش.
1: والله دي يصير صدى ويا دوب صوتك ينقطع ويرجع.
5: خوش حكي، أنا بس دا أسلم عليكم وأحبكم و
1: يا قلب.
5: لا طب ولا مطب. أنا طلب أطلب واحد 300 تونا قاسية وقلت له نص ساعة ترجح. يلا.
1: إيش قلت له؟
5: قلت له نص ساعة ترجح. قال أسرع على عندك.
1: صدق؟ إيه خطية يجوز مشايل حتى يقضي شغلة بس عنده بالبيت يرجح.
5: إيه. لا هو يسلم ويسلم ويسلمني.
1: حلو حلو حلو.
5: والرأيوك اليوم عليه.
1: هلا والله، هو هذا هذا الدين الحلو.
5: قام ببلاش مو ببلاش.
1: انا ادري. اي عفي. يلا ان شاء الله ان شاء الله يرزقك من وسع يا طيب.
5: ما حدا ثالث الواحد. وايامكم كلها خير ان شاء الله.
1: جميعا جميعا يا طيب، اني اشكرك.
5: يا هلا يا هلا.
1: هلا ويا ابو محمد، تسلم تسلم عيني. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
6: الو.
1: هلا ابو مريم. صباح النوير.
6: اعتذر البارحه ما شاركت، صار عندي ظرف.
1: ولا يهمك، وحمد الله على السلامه، وبوركت في اداء الواجب يا عيني والاصول.
6: حياتي لك انت كلك اصول.
1: الله يبارك بيك.
6: بالنسبه هذا المثل عنده ان انطب بيديك وركض برجليك. انا مجرب هواي جماعه دينا مش عن قلبك يمك بعد ما دينا اذا بجيبي 100,000 اقول 100 دينار بجيبي
1: زين.
6: ومن نلتزم ويا واحد اكو قد يوم مصلح طلب من عندي على موبايل 35 سنة 35 قال لي على راحتك لما تقبض راتب راح جبت لي من ولد ابو محل انطيت فيها ايش بالعجل قلت له مالك علاقة هاي فلوس دبرت فلوس ثاني يوم من الصبح جبت له بالمحل جبت له قال لي ادري متوازي قلت له لا لا
1: أيه.
6: انا وعدتك باكر يعني انت
1: صح
6: ومريم رايحه للمحل ما ادري تقول ما شايله فلوس قالت له مشتري زاي على شاكر قال والله لو مليار ما سجل على شاكر لان يعني شاكر راح برقصه ربع دينار ب 12 بالليل يدق الباب عليه
1: الله الله
6: اي والله والله ما احمد
1: عافيه عليك والله عافية عليك يا عيني، الله يرزقك وما تحتاج أحد، ونورتني يا أبو مريم الذهب.
6: وانت اللي منور، انت الذهب.
1: هلا بالطيب، أشكرك شكرا جزيلا. شوفوا بنفس الوقت أحبابي، أهلنا عندهم مثل يقول أحيانا ديانك ما ينام الليل، يعني مرات واحد تقول له أنا محتاج فد مبلغ ينطيك، ثاني يوم وقال لك ها شنو وضعك زين، بس خلي تهضم المعدة بس اي ديانة ما ينام الليل، هو يدينك منه، هو يأكل راسك، يدق الباب عليك يومية ما أعرف شنو، دطينا مجال لو التليفون كل ساعة، لو يبدي يسلم عليك بحرارة حتى يلا هنروح بريك، آخر بريك في بانجور، وبعد نكمل للساعة 10.
7: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
8: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة، احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
9: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود، هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا، لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: بونجور، صباح النور والمحبة عليكم. اليوم في صوت الصبح في بانجور بدنا نحكي عن الدين. تطلب من؟ ذكرك بأنه أنت تطلب من وشقد وصلش قد ما ينطيك الفلوس، أو مثلا تطلب واحد، يعني خلونا في موضوع الفلوس. يعني أحيانا واحد مثلا تحكي يقول لك ترى طلبه كان عزيمة، يا تطلبني عزيمة يعني بلكي ما أريد، بلكي ما يريد يطلع عزيمة. تري طلع عزيمتك براسي انت، هو تعزمني. والله اكو اطلبك عزيمة، هو راح جاب لك قلم جاف من المكتبة يطلبه عزيمة، شبيك بس تريد نعزمك. لو بشرك بشارة الراتب اليوم، طلبك عزيمة، علي من تطلبني عزيمة. هو غير يجي شعار على الهاي، عود شنو انت بطل؟ انت بطل بالماستر دور عزايم براسي؟ لو ما ادري شنو، يعني اي شيء اي خبر، هو يوصلك الخبر بس هو يروح يشمشم ويجيب لك الخبر، وهاي اطلبك عزيمة. روح اعزم نفسك انت. بالمناسبة يحصل عزومات بالفعل، وهذه يا بعزيمة حتى لو فلافل، هو المهم يستفاد بعزيمة. المهم يلا الله يبشر الناس اللي يتبشر الناس بالخير. على واخر يجي واحد يبشرنا على شيء، عم عزيمة عزيمة بس بشر. لومي تقول صباح الورد والياسمين إلى أبو موسى وسليم الجعفري وآزاد من ألمانيا. إن شاء الله سمعوك يا لومة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شلونك عيني؟
1: شلونك
0: يا هلا، من وياي؟
1: أبو عبد الله.
0: أهلا يا أبو عبد الله، شنو أخبارك؟
1: والله بخير، أنت بخير والكادر كله بخير.
0: إن شاء الله بخير أنت والأهل، وحياك الله يا عيني.
1: الله يحييك يا طيبة.
0: الله يسلمك.
1: يعني بداية يعني أقول الإنسان الراقي المثقف ما شاء الله عليك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك بك أستاذ أبو عبد الله، سعيدة بإطرائك، وأنت أيضا إنسان راقي ومحترم جدا. تطلب من؟ مرات هذا الراقي والمحترم ياكلوا العالم.
1: فعلا
0: والله
1: ايوه، هو اي سؤال يعني وقت البرنامج ما يكفي.
0: زين الكم اي العفو، الكوماندا الكبير اللي طلبه هذا من هو
1: الكبير كلش؟ عشان اكبر واحد انا قاعد بدمعي.
0: زين
1: قاعد ويا اهلي واشتريت شقه فاجرتها شقه.
0: اوكي انت متزوج؟
1: نعم الحمد لله.
0: الحمد
1: لله. ابو عبد الله
0: شلون
1: ابو عبد الله العاد؟
0: اي لا يعني مو قلت اجرتها للشقه، فقلت يجوز يعني ما عنده عائله.
1: لا مو لا مو كنت انا بعد بس انا وزوجتي بغرفه واحده كنت ويا اهلي.
0: زين زين الله نعم. يحفظهم ويحرسهم. زين
1: الله يحفظك الله يحفظك. فشت تدريت تبغى فعدلت الشقة اشتغل فهو عائلته يعني بس الآن
0: تقدر تحكي وياي من التليفون أبو عبد الله لأنه
1: اي نعم نعم
0: اي والله يا ريت. لا العفو حياك.
1: آمين. اوكي تتوان فقلت له اجرتها، اجاني شخص بالليل هو واخو قال لي اريد اجر الشقه واني بس اني وزوجتي وولد اثنين.
0: تمام زين
1: تمام فاجرت لي قلت له اوكي ماكو اشكال، ويعني ايجار حتى جو السوق مثل ما نقول.
0: اي على اعتبار صديق.
1: اي بالضبط فاجرت لي اياه. وكانت بالعائلة هم أربع جهال مو جهال اثنين. المهم قاعد كل طبيعة والله يعني عدد ولا قلت له ولا شيء.
0: أوكي.
1: فا بطل يدفع إيجار هذا كل شهر وشهرة. فجت كورونا
0: زين
1: هاي ب 2019 2020، فجت كورونا اي. فهو خطيئة يعني كنا قعدنا نشتغل صح لولا
0: صحيح،
1: فكنا مضررين. يعني شكت له جاني جاب لي الإيجار ناقص تقريبا يمكن 50,000. فقلت له قل هذا الإيجار، كان يقول لي مبلغ، قلت له ثاني ياهي بعد ياهي، قلت له هذا نص لي ونص لك، هاي لك.
0: الله أكبر.
1: هو الثاني ده
0: ألو ألو، يعني للأسف فقدنا الاتصال ويا أبو عبد الله. صوتك راح أبو عبد الله، شنو
1: الرصيد؟ الرصيد خلص،
0: الرصيد ما خابرنا على الواتساب حتى تكمل القصة بسرعة.
1: اي نعم نعم صارت، بس يمكن راح اشحن رصيد.
0: لا لا خابر على الواتساب اذا تريد بس نكمل القصة.
1: تمام تمام
0: يلا بانتظارك. يعني زين ناخذ غير اتصال بين ما يجي. ابو عبد الله مرحبا.
2: مرحب
0: حبيبتي،
2: صباح الخيرات والعافيات.
0: اهلا سيدتي الجميله، كيف الحال؟
2: الله اكيد عيونك حلوات.
0: والله
2: حياتي للكل شيخ الشباب ابو دله والشباب الحلوين المهذبين، اريد اعدد اساميهم بس الوقت يروح. بس كلكم الصغار اخواني، اولادي والكبار اخواني، وعمو ابو علي.
0: اوكي ان شاء الله ديسمعك
2: قلبي. عليك عتب يعني بشرفك قاعده يوم الخميس بالاستوديو.
0: اي والله
2: كنا استنتظرك. هذه عليا قاعده عشائريه بشرفي.
0: لا شو اسوي شو اسوي غير ما ما
2: فتحي تليفونات وخلي نحكي مكالمه جماعيه احنا
0: والحبايب. والله فكره. والله اني ليش ما خبرتكم مكالمه جماعيه وزوي برنامج
2: تليفوناتنا وعدكم. زين. على كل حال موضوع الدين اليوم كلش حلو
0: حياتي.
2: اعطيكم فكره. يتداين من عندك احد تعرفين انه هو يماطل،
0: اي
2: تسوين؟ تقول لي لا والله ما عندي، امهلني، لانه هو مفطر ومرات ظرفه خاص ومرات يعني انت قلبك يوجعك ما تقدرين ما تلبين وهو مو.
0: اي هي هاي المشكله، هي المشكله بقلبي.
2: شو تسوين شو تسوين؟
0: اي
2: انا اقول لهم مهلوني شويه بس اخابر على اخويا اجيب منه فلوس. ليش؟ لان اخويا سلطه ويخوف. فثاني يوم انا عندي مبلغ جوايدي اعطيهم يوم على مود بين ما يجي على اساس اخويا واعطي الفلوس واقول لهم يا ترى خلال اسبوع اريد الفلوس رجاء، لان انا طلبت الفلوس وقلت الاسبوع وارجعها.
0: خوش
2: على مود شنو الزمه من ايده توجع. اما اكو ناس اطلبهم فلوس ما احكي بموضوع الفلوس قدامهم استحي.
0: اي مرات
2: يكون على نفس
0: صح
2: انه راسا عافيه والله احنا نعتذر يعني فد
0: كلش صح.
2: يحسسوك بالخجل من اعتذارهم لانه الفلوس اتاخرت وهم غصبا ما عليهم مو بارادتهم
0: اكيد.
2: فاني دائما اني جوا ايدي مبلغ، تعرفين هاي الحياه كل شيء بيها، واني خاله فلوس وفاتي على مود اخواني ما ينشلع قلبهم.
0: يا قلبي عمرك طويل حبيبتي.
2: بما انه ماتت فخلي اداينهن داينتهن وذول اللي داينتهم يعني خطايا ظروفهم صعبه. ما احكي بموضوع الفلوس ولا اقول ما عندي ولا اقول الراتب تاخر وكل شيء ما اجيب طاري الفلوس، لانه راسا تبدي الاعتذارات واني اخجل من واحد يعتذر مني.
0: حلو.
2: كلش اخجل.
0: حلو هسه حاليا تطلبين منه؟
2: والله اطلب ارمله وعدها ايتام
0: خليها
2: اي، وعدي مبلغ صغيروني يعني واثقه انه يجي ومن الاقارب يعني اقاربي مبلغ صغير اللي يجي هذا، ولانه مبلغ تافه بس ذاك المبلغ الكبير مال وفاتي شويه حيتاخر، لانه هم محكومين للتقاعد وعلى اساس التقاعد تعطي فروقات والفلوس ترجع، التقاعد ما نطوا فروقات ولا ابد، هم مشوا معامله وسووا كل الاجراءات وكذا كذا كذا بس ما انطاهم الفروقات، شي يسوون
0: تمام.
2: ومع العلم أنا رحت وياهم للتقاعد العام، يعني رحت يجي لأن يخافون يشيلون فلوس كانوا مطلوبين للتقاعد، لأن توفى الميت مالتهم فظلوا يأخذون فلوس، فسووا التقاعد قالوا لهم لازم ترجعون الفلوس على مود نسوي لكم قسام شرعي ويكونون الورثة يأخذون الفلوس تسدون الدين اللي عليكم الأشهر اللي أخذتوها والمتوفي ميت.
0: طيب يا حبيبتي يعني الله يجعلك دائما سبب للتفريج عن الناس ومساعدتهم ويغنيك يا حبيبتي.
2: حبيبتي من واحد يسهل أمر إنسان،
0: الله يسهل متعة. أمره صح
2: والله والله متعة، وربك يعني يصحي عليك الناس
0: كلش صح،
2: ما تحتاجين أحد
0: كلش صح.
2: تحياتي أولادي جماعة التاكسي،
0: نعم
2: مرات يعني أروح أسوق وهاي تدرين نتنفض في السوق،
0: أي
2: فأقول له ماما تعال خذني، يجي أخذني يرجعني للبيت، يطبق السيارة بالبيت وينزل لي الغراب في دول قلبهم
0: يا عيني.
2: أقول لك تريد كروة؟ يقول لي لا ما أريد كروة. قلت له شفت السويت فيك، خليتك توصلني وانطيتك كروة.
0: حبيبتي حبيبتي
2: أخذ الغراب وأصعد.
0: الله يسخر لك ولد الحلال.
2: 10 ايام مثلا
0: نعم.
2: عدي طلعت له اجي
0: طيب.
2: انطي القديم والجديد،
0: والجديد.
2: هذه شنو
0: اي
2: اقول له الكروه مال ذاك اليوم ضحكت عليكم، كان يقول لي انت مو قلتي ما انطيك
0: يا عيني،
2: قلت لك ما انطيك
0: اي بس هي في الحسابات موجوده. نعم يا حبيبتي
2: بس صدقيني ما انام بالليل
0: طبعا طبعا
2: فلان اذكر نفسي.
0: عفية عليك عفية عليك،
2: لانه اهلنا شي يقولون الدين ذله بالنهار ما اعرف شلون وسهر بالليل، اعتقد هيك
0: ذله
2: بالنهار وسهر بالليل
0: زين.
2: واكو مثل اخي يقول له ما هم الا هم الدين وما وجع الا وجع العين.
0: اي والله نورتي يا غالية، ينطيك ويرزقك من وسع. ست سحر الخفاجي المحترمة كنتي معانا في موضوع أطلب منه على راديو الرشيد وبرنامج بانجور، كل الحب يا حبيبتي. ناخذ أبو عبد الله. أبو عبد الله شو وقت؟
3: ألو مساء، صباح الخير.
0: صباح الورد إن شاء الله. أنت هم أبو عبد الله صير.
3: الله يسلمك ويبارك الله
0: هلا
3: المخرج استاذ جميع المستمعين.
0: هلا استاذ محمد الطيب.
3: انا قلت مساء الخير وسحبتها رايت هلا حقت
0: واني قلست
3: كبر
0: كبر يا اخوي. اي شلونك عيوني؟
3: الله يسلم عينك يا ربي يعطيك الصحه والعافيه.
0: يا هلا يا هلا. تطلب من ذكرت تطلب منه؟
3: اي والله اطلب الحكومه يقبلون يعني.
0: لا كده الموضوع كبير يعني لحظة
3: يعني قوم عشاري ما قاعد أفهم.
0: إش قد تطلب الحكومة؟
3: والله ما أدري يعني شو فيها مسألة الدين.
0: أي
3: يعني الإنسان يساعد إنسان يعني يوقع بضيقة مالية ويساعده.
0: أي
3: والشخص المقابل يلتزم، والله ما أدري شيء أمانة
0: زين،
3: بس الإنسان من يساعدينه ويغلس سنتين ثلاثة أربعة يعني شو تسوي بالحالة؟
0: هذا يريد العين الحمراء.
3: شوف أنا ما كان يعني الحمد لله الناس اللي أنطيهم يعني أنا ما عندي مبلغ ضخم أنطيه مالته يعني مبلغ جدا بسيط أنطي على قدر له.
0: إيه.
3: بحكم إنه أنا راتبي قليل يعني.
0: زين.
3: بس والله اللي ينطي العالم ويفوق ضيقة العالم خلي يكون على ثقه. فترة إذا عنده ضيقة مالية الله يحفظ عليه قبل
0: فعلاً
3: يعني هو ساعد.
0: من فرج عن مؤمن فرج الله عنه، اللي فرج عن مؤمن فد ضيق مادي أحياناً واحد ياخذ منك وقتك مثلاً، ياخذ مو فلوسك ياخذ وقتك حتى تفرج عنه تسمعه يحكي لك، وهذه الله يفرج عنك من غير سالفة. نعم
3: شوف أنا ما سناني انطلبت
0: زين،
3: طلبت حوالي 17 مليون عمود مسألة الدكتور.
0: أي يعني
3: الحمد لله، بس الناس اللي طوني يعني يعرفوناني شنو وكودنا راتبي قليل يعني أنا أستلم راتبي 340 أنطلي 300 للدين. نعم 40 أحاول مشي العشر أيام الأولى.
0: لا إله إلا الله.
3: الحمد لله.
0: اللهم لك يعني الحمد.
3: البخاري تقريبا شيء قليل. بس من التأخر أروح على غياب ترى وحدة اثنين ثلاثة صار عندي صرف. فما أقدر أعطيك المبلغ كامل هالشهر. ناس تعذر.
0: إي.
3: بس
0: الله لا يحوجك البشر يعني.
3: يعني الشخص اللي عذر المفروض إنه يغلس.
0: اي
3: شهرين ثلاثة أربعة ما يجي يقدم اعتذار او يقدم شاور ترى عندي ظروف عندي كذا
0: صح
3: بس انا يعني الحكومة انا قدمت لنا يعني قال شاف شوي اصبرونا اعذرونا
0: ما عندهم خطية ما عندهم خلنا نصبر عليهم
3: يوم عباس يستلموا الاول الثاني بس الله يطمنا اياهم
0: الله كريم
3: ثلاثة 24 25 و 26 هذا عندي 27 4 سنين تقريبا
0: لا إله إلا الله يلا أشكرك آني والله يفرج عنك يا محمد الذهب أبدا شكرا شكرا لك ناخذ آخر اتصال أبو عبد الله مرحبا
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام عيني
4: آسف قطع الخط
0: لا ولا يهمك احنا كنا بانتظارك على الواتساب وعلي لي صوتك ابو عبد الله
4: نعم زين واضح
0: زين اي نكمل القصه ها
4: اي فقلت لك بكورونا 2019 جاني جاب لي المبلغ ناقص 50 حتى استعجل بالوقت يعني ف
0: اي
4: كان قال لي اعطيك قلت اعطيني المبلغ اعطيت رجعت له نص واخذت النص اوكي
0: زين
4: فهاي المكان أوقف خلنا نوقف على هذا المكان أكو مقولة اتقي شر من أحسنت إلي
0: طبعا
4: فبعدين بعد الأشهر همينة جاني كان يقول لي والله ما عندي قلت له أوكي على راحتك على الشهر اللي بعده المهم فقلت يعني لازم واحد يعذر واحد ولازم واحد يساعد الثاني لأن إحنا إذا ما واحد يساعد الثاني يعني فالدنيا
0: توقف
4: أها صير لا يعني مع الأسف صير يعني هوسه
0: طبعا طبعا يعني. اي
4: نعم فقلت لك فبعدين اني اتصعد اني بالطابق السابع ويا اهلي فبالطابق التاسع الشقه مالتي اللي ماجرها لهذا الشخص
0: زين
4: فقلت له اريد الشقه كان يقول لا اوكي ما يخالف بالبدايه اوكي قال
0: اوكي
4: وبعدين كان يخابرني قال لي ابو عبد الله اذا تريد اطلع اني اعطيني شهر شهرين اوكي قلت له عمي لك شهرين روح خلصنا الشهرين وشك وبعد استاذ موجود بالشقه
0: طيب
4: مع العلم ها مع العلم انا طول بشكل شهر تقريبا بالخمس اشهر صار يعني هاي وحده ما عدا كهرباء ماي خدمات عن يعني لان كلنا نطلب هي يعني هو المفروض هو يسددها بالعقد انه الشخص اللي يسكن بالشقه
0: طبعا تكون عليه
4: خدمات ماي كهرباء خدمات احنا عندنا مال الاجور تنظيفها من كذلك
0: زين
4: نعم فبعدين كان
0: باختصار ابو عبد الله لانه الوقت شبه انتهى
4: صح فهو قلت له شخصيا كان يقول لي لازم يعني تعطيني مهله مين ولا شنو ها قلت له هاي الشهر همين لك ما اخذ منك ايجار ما احسب لك ايجار
0: اوكي
4: فبس طلع قلت له اخر شيء انا لقيت له شقه وخابرك عليه والله العظيم خابرت الشقة ولا شنو بزيت على الشقة وبدون دلالية راد قلت عمي هاي الشقة هذا شهر مالتي ما راح تعطيني ادفع دلالية المهم
0: ايش جازك الختام ايش جازك
4: جازاني وبظليت اطلبه لحد هسه اخر شيء ادق عليه حضرني ادق على والده همين حضر
0: الله اكبر
4: اطلبه تدرين بالمليون بالمليون اطلبه
0: لا اله الا الله صدق اتقي شر من احسنت اليه الله يعوضك خيرا يا طيب وما ينكر بني آدم هو موثق عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما يحوجك البشر ويرزقك من حيث لا تحتسب ونورتني جدا أبو عبد الله الطيب لك كل التقدير والمحبة شكرا لك تحياتنا إلى مصطفى الباشا بعث لنا فويز 16 ثانية إذا أكو وقت أستاذ ويسان
5: صباح الخير دعت الرشيد صباح الخير ستبان كل عام وانتم بألف خير بمناسبة مولد الرسول الأعظم جعله الله لنا ولكم شفيعا يوم القيامة حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا
0: صباح الورد وبوركت، صليت على نبيك يا مصطفى، رزقك الله شفاعته وبركته في الدنيا والآخرة، وحياك الله. سيد علي الحلي هو باعث أكثر من دقيقة، أني جدا آسفة سيد، بلكي على باتشر يعني، ونتبارك بيك يا عيني، ألف تحية إليك ولكل الناس. نختم الموضوع بالوفاء، احنا بدينا بالأخلاق والرحمة، وواحد يوقف للثاني، بما أنه اليوم ولادة نبي الرحمة وسيد البشرية، سيد مكارم الأخلاق، فالوفاء، الوفاء بالكلمة، الوفاء بالموقف، الوفاء بالدين، أنه إنسان ساعدك لازم تجازيه، لازم توفي وياه. إذا تقدر تساعد بشر ساعد، فلوس، موقف، اسمع، طبطب عليه، على الإنسان المقابل أن تقف في عين هذا هذا هذا الموضوع. طبعا الموضوع بين الأزواج وبين الأخوة وبين الأصدقاء والجيران وإلخ إلخ إلخ. إحنا نحتاج الوفاء، الإخلاص. شوف هاي الكلمات مرات نقول شنو، مو وين الإخلاص؟ يقول لك إخلاص الزوجة. وين الوفاء؟ وفاء الزوجة يعني ماكو بعد وفاء وإخلاص؟ بشنو نتسلح لعد من القادم؟ ما أعتقد، مستحيل، ما أقدر أكون مو مخلصة، ما أقدر ما أوفي للطيب، ما أقدر. فعلينا أنه دائما نتعامل بهذا الجانب أحبابي، ما عليك به، هو سيء، هو محترم، هو غير جيد، أني أوفي وفاء لنفسي، أخلص إخلاصا لنفسي، أرد الجميل لأنه أني شفت جميل منه، بعدين هو اختلف، ما أدري صار بي، لاح الهوى وصار غير شيء، أنا علي شفت منه خير، أتمنى له الخير. شكرا يا أهل الخير والطيبة، مباركين جميعا بولادة سيد البشرية، وإن شاء الله يرزقكم من طيبات الدنيا والآخرة على قدر ما في قلوبكم من رحمة وطيبة. نلتقي باكر بإذن الله، ويكون يوم حلو علي وعليكم. انتظروا ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد هنا في بنجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كلما ذكر الحبيب أضاءت القلوب، فصلوا عليه

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتور.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتور.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره. عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أم.
8: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. صلوا على من جاء نورا للعالمين.
3: أشرف الأعراب والأعجم.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتور.
5: الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتور.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.

0: www.radiomusicfm.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: حسبي عليك.
1: درس شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل راديو الرشيد أينما تذهب.

0: عم تسمعه الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً ل10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1,000 دينار بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

تقدرون تسمعونا بأي مكان كنتوا بأي وقت، وكل برامجنا هي تبث على هذا التطبيق. أيضا تحية لكل اللي يتابعونا هسا على بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، واللي أكيد يتابعنا على أثيرنا 91.5 FM. قبل ما نبلش ونشوف شنو هو موضوع حلقتنا اليوم، نسمع من وسام أغنية ونرجع.

يلا خلونا نبلش بموضوع حلقتنا اليوم. أنا كلش مركزة على المواضيع اللي تخص الفلوس والرواتب وما أدري ليش، يعني ده أحس نفسي ملح على الجرح. بس هي ده تيجي قدامي المواضيع هذه والله العظيم، يعني ما متقصدة يا جماعة. الموضوع اليوم يقول، طبعا ده أختار لكم أكثر من خيار حتى بالتالي نقدر. أوكي تمام. السؤال يقول برأيكم شنو أكثر شيء من ذني اللي راح أذكرهن آني هن السبب الرئيسي بأنه يعني دخلك المادي اللي يجيك كل شهر كل يوم، يعني حسب واحد كل شغلة، هي السبب الرئيسي بأنه يعني دي يخلص بسرعة. إحنا نقول على بالعامية مثلا من يجي الراتب نقول عليه أنه هذا الراتب يعني يومين ثلاثة وطار، ما تعرف وين شلون ليش ما تعرف. بعدين تصفون تلقى أكو فذا المشتريات ما لها داعي، تصفون إنه أكو أشياء يعني أوفرية بيها، أكو أشياء مثلا يعني أكو واحد مثلا شايف دول جماعة المحل مثلا حاجة بألف، أبوي الله يرحمه ويرحم كل أمواتكم، كان يقول هذا تدخله بلا ما تحس على نفسك. أنت تسمع حاجة بألف الطوب تشتري تشتري تشتري الطوب 50,000 بدون ما تدري، هاي أقل شيء طبعا، يعني على اعتبار إنه أنت قريت السعر ألف فكيفت بعد قلت ألف، بس أنت تأخذ أشياء أكثر من واحدة مثلا فبالتالي صارت. المهم اليوم سؤالي يقول أنه شنو أكثر شيء من ذني اللي راح أذكرهن آني تحسون هن السبب بأنه هذا الراتب أو هذا الدخل الشهري ديروح ديخلص. أوكي يعني أرقامنا شنو الخيارات اللي قلتها أو اللي راح أقولها لكم، سوري. خلينا نقول أول شيء التوصيل. أكو هواي ناس تقول انه التوصيل هو سبب رئيس، ما كان عندنا قبل توصيل فبالتالي ممكن نأجل الشغلات من نحتاجهن، ممكن انه ما نستسهل الموضوع او يلا للجمعه يلا نروح للسوق مثلا، كان قبل اهلنا ننزل للجمعه مثلا للسوق نروح، او مثلا نروح يعني يستصعبوها. هسه خطر ببالك تشتري هسه شغله خلاص ضغطة زر بدون ما تحس على نفسك مباشر انه اجاك هذا للبيت والتوصيل وغيرها. فاول شيء خلينا نقول التوصيل، طبعا التوصيل يجي كل شيء حتى للاكل هماتين. عندنا التسوق اللي هو ممكن يكون بطريقه بدون ما تحس على نفسك، وانا حكيتها بدايه الحلقه هذا حاجه بألف وغيرها، وهذه الامور العروض والتخفيضات. شايفين هاي العروض والتخفيضات تجي في بلاك فرايداي وما ادري شنو هاي السوالف، هاي هماتين. والمصاريف الصغيره اللي هي يوميه، ترسة بنزين، مسواق يومي، هاي الأشياء. فشنو ذني من عدهن تحسون إنه هي سبب؟ ها خل أضيف لكم الطلعات المنا ومنا والجانبية. فشنو اللي أنتوا تحسون به إنه هو هذا سبب رئيسي بأنه راتبك يخلص بسرعة؟ أرقامنا 0780211415 و 0780211617. آسيا سيل 0770211415. يلا أول ألوية.

0: يا الو، مساء الخير.
1: الو، السلام عليكم.
0: هلا علا، ولا 3 ايام علا ونسمع صوتك. شنو
1: شلون الست الغالية؟
0: شلونك انت؟
1: اولا نهني الامة الاسلامية بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا.
0: طيب،
1: وتحياتي لك الغالية اخيت عبير البياتي.
0: شكرا قلبي، فدوى لعينك، نورتنا علا.
1: والى المخرج المحترم.
0: تسلم، تحيات المخرج لك. طبعا انضم ويانا احمد حتى تعرفون.
1: تحياتي بالمنطقة ابو شام الذهب.
0: تحياتي لك ايضا. يلا احكي لي، قل لي اللي ذكرتنا.
1: البنزين،
0: البنزين انت بالنسبة لك تحسه هو سبب الرئيسي
1: اللي دخل؟ قلت دي سوبر غلف وربع.
0: ايه
1: يعني هاجم بيت البنزين بصراحة.
0: عمي باربيل العادي بألف و... ألف ونص تقريبا، ألف وربع يمكن، هيك شيء العادي. مو
1: والله تتعبين مدمر
0: العادي، دا احكي هذا العادي مال
1: البنزين. والله
0: زين، فتحس انه البنزين
1: العادي بلف ونص باربيل.
0: باربيل ايه، شفت هذا العادي
1: والمحسن بلفين والسوبر باثنين ونص.
0: زين، فانت بالنسبه لك لعملك وشغلك وهذه الاشياء تحس بانه اكثر مصاريفك دا تروح للبنزين، هو السبب الرئيسي بانه هو دا يخلص الراتب او دا يخلص دخلك اليومي او غيرها، مو صحيح؟
1: البنزين والله صح يا اخيتي.
0: طيب اوكي، شكرا لك، اكيد نورتني، تحياتي لك.
1: مع السلامه. مع السلامه عيوني
0: قلبي. باي باي. مية هلا ابو هنين، والله ما قريت الرساله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي لساعتنا المخرج.
0: نورتنا ميت. هلا
1: شلون سامير؟
0: الحمد لله. يلا محمد قل لي شنو اكثر شيء من ذني اللي انا ذكرت هنا واذا عندك اضافه انت هماتين تحس انه هي سبب الرئيسي بانه انت راتبك الشهري دا يخلص بلا ما تحس عليها طار.
1: والله انا يعني الطلعات مو ذاك الصرف اصرفين وما اطلع هواياني يعني.
0: اوكي
1: بعد التسوق.
0: تسوق ها
1: خاصه النسوان.
0: رجاء لا كل ما يشوف عدوك بالعين. انت بتتسوق؟
1: لا لا لا لا لا تبعد.
0: ايه
1: كيف شوية يا عمي؟
0: لا ما يصير ما يصير ما يصير هذا الكلام ما يصير هذا مرفوض.
1: دوري الجمعية.
0: انت شايف طلعاتكم كل جمعة هاي ترحون بها شو اسمه الباب الشرجي وغيرها تجيبون اشياء ما ادري شو انترنت.
1: لا والله ما اطلع ما اطلع ابدا
0: ما ادري يا اسم الله يا الله. يلا احكي.
1: والله ما اطلع.
0: زين هسه قول لي
1: شايف المرة العفو من طبت
0: ايه
1: بحال جنطه قد حلوه خلي تجيبها.
0: ايه
1: بحال فستان قد حلو خلي تجيبها.
0: زين
1: اخذت مساء قبل يومين اقول لك هذا الشامبو ودي يطول الشعر ب 40. قلت له شو قاتل تجيبه؟ قلت له تجيبه يضرب على هاي.
0: زين يعني نجي على العروض وهاي السوالف ترى هماتين تجيبيها. انا قطعتكم اياها واحده من الخيارات ممكن تكون العروض اللي نلقاها اثنين كذا خصم 20% خصم 50%. طبعا هو السعر نفسه ونزلوه شويه او مثلا هو كان زائد يعني سووه السعر الحقيقي
1: مالته
0: بلاك فرايدي وهاي السوالف. اي
1: هذا انا قاطعك امانه هاي الاموراني بالنسبه لي انا اشوفها افضل منه ما حد يطلع السوق ويفطر وهو
0: موضوع التوصيل عندك اوكي؟
1: انا بالنسبه لي افضل لي امانه.
0: زين
1: لان انا من اطلع للسوق يعني اتهستر. هذا هاي المفرد. يعني الله يخلي النسوان يا رب يطول اعمار ان شاء الله ويديم لنا.
0: زين
1: من تطلع ما اجيب شيء الا ورا 5 ساعات.
0: زين يعني هسه مختصر الحديث بعدين عن انت قاعد كلش هواده تحارب المراه التسوق.
1: التسوق امانه يصرف.
0: التسوق تمام
1: اي يصرف والطلعات تصرف بس يعني حسب اللي يطلع.
0: عمي انت ايش طلعاتك تذاكر تقول لي انا 3000 اصرف بس بالطلعه مالتي ما ادري وين تروح.
1: 3000 بس شاي.
0: 3000 بس
1: شاي.
0: طيب اخذ وياك ترمز وفضها عليم
1: ولا توقور بناي.
0: تخيل تطلع طلعه كامله وياها جماعتك وهاي تجي يقول لك ايش قد صار تقول لك 3000 وين شلون؟
1: لا يابا لا يطلعون جماعتك وياي.
0: اي
1: مصيبة.
0: طيب
1: الحمد لله. أوكي.
0: أوكي محمد تحياتي لك أكيد نورتنا. شكرا لاتصالك. باي باي. هلا والله. يلا اتصال آخر. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلونك حبيبة أخبارك؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله. شلونك آزاد؟
2: والله الحمد لله
0: نورتنا. يلا آزاد برأيك شنو من اللي أنا ذكرتهم هن سبب رئيسي بأنه الراتب أو الدخل اليومي أو الشهري ده يخلص بسرعة يطير؟
2: والله عندي النسوان بس شيء عادي وطلع شيء عادي بس من يقولوا لي دكتور ودواء.
0: ايه
2: الله أكبر.
0: مو أنت حالتك واحد آزاد أنت يعني اللي عندك هواة المرض اسم الله عليك تتمارض على قولتك.
2: هو أي قتله والله قلت لك.
0: ايه
2: بس هاي أنا عندي لا والله أطلع أتسوق أصرف وخدمة توصيل مثلا أكل تعجبنا.
0: ايه
2: والله ما أنقهر على أي شيء أبدا.
0: زين بس الدكاترة تنقهر عليهم.
2: الله عبالي سيدي تشوم بيك أكيد.
0: زين مو هاي الصحة يعني أنت ما تنقهر على الأكل وما تنقهر على الطلعات. راح آزاد تحياتي لك آزاد. يلا إن شاء الله رجع نعاود الاتصال بينا مرة ثانية. متواصلين وياكم اتصال. ألو
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: الله ياك آزاد.
0: راح آزاد شفت هذا رب ضرة النافعة. أي
3: والله مو هو يعني خطيئة بمريضة يشرح المرض على ما يفصهم على خلاص الرصيد جبل
0: خليهم يعني هم ماخذين هاي ساعة الوحدة يفضفضون بيها خصوصا الرجال كل من عدوه قبال عينه. مو قلت لك قلت لكم بداية الحلقة فكل واحد يريد يفضفض.
3: ليش مسمي تدرج شاغر؟
0: عش اسمي
3: فسميه ساعة ملك بابا.
0: والله فكرة.
3: والله العظيم شيء فضفض اللي بقلبك وانت يمك
0: هم ما عارف ينطلقون اسم الله عليك يعني
3: الله يسلمك. ما كلام طلاق.
0: يلا احكي لي انت بالنسبه لك شنو اللي تحسه هو سبب الرئيسي بانه الراتب دا يطير او الدخل الشهري؟
3: هو الفلوس اللي فاتي بجيبي قرب دينه. اذا القى الف بجيبي اقول الله
0: زين،
3: اكيد ما كل شيء اللي هو ضايب.
0: زين
3: ثاني اتفقت ويا زوجتي. زوجتي معلم.
0: اوكي
3: تمام. ايش قلت لها؟ راح اتفق ويا في اتفاق. هذا الاتفاق يفيد الطرفين. قاعدة تحقق مخطط وخطط جاهز. وافقت وافقت على الشروط اللي حطيتها.
0: زين
3: انا عندي محل بالصناعي.
0: اوكي
3: انا حق افضل.
0: اي
3: اي المهم قلت لها الوارد ماني المحل لك.
0: زين
3: بالمقابل راتبك شيل
0: يعني. هاي شنو هاي؟ هاي اسم استغلال هذا والله.
3: بس شو طلع
0: العطل وما اعرف شنو العطل. اقول لك العطل وراحه تقول سدوا الطريق ما اعرف شنو. اليوم اكو شغل باكر ماكو شغل بس هي راتبها ثابت.
3: لا الحمد لله والشكر انا عندي معامل
0: اي
3: وشغل ماشي والناس تجينا حتى لو عطل وهاي وتجينا الناس.
0: اي بس انا قصدي انه هي راتبها اعلى من دخلك اليوم. هاي شو يسموها هاي؟ عشان
3: راتب انا مدخل يومي بيه والله. ايش قد راتبك؟ 150.
0: ايش قد دخلك اليومي؟
3: انا باليوم قاعد اطير 300.
0: 300 باليوم
3: يعني؟ اي والله الحمد لله والشكر.
0: يعني يومي اذا تطير 300 والله عمي خوش. هذا خوش
3: يعني معدل بين 200-300 يعني بهالحدود.
0: اي
3: كان وين لاقي اسم
0: عمي؟ ها هي اوكي. انا اسف
3: شنو تسيب عليها المصرف عليها الايجار مال المحل هي بعد تعزل. اي بس يعني مقابل 850 يعني. اه وهي براحتها يعني. فوقها انا الراتب اللي تعطيني اماكن من اطلع ترى انا ادفع الفلوس مال الصرف ولا.
0: احسك متندم على هذا الاتفاق. احسك متندم على هذا الاتفاق.
3: لا بالعكس بالعكس. وانا شنو ايش عندي هذا الراتب مالته؟ اكو ولد بالبصره اسمه حيدر وسام يبيع لنا المصغرات. هو هذا معرض التاج. هاي ايه؟ مصغرات شابت.
0: سوي اعلانات. يلا سوي اعلانات. تفضل تفضل سوي اعلانات.
3: لا لا لا عفوك والله ما راح اجيب اسماء. انت قطعه قط.
0: اي
3: طيب. اي فانا انزل مدن راتب ماكو لان اقل مصغره سعرها 60-70.
0: زين
3: من ضمن الصبغه وشغله وهاي يعني يسعى الشغله كل شيء هواي ووقت. فأنا مطيتي واهي.
0: أقول لك مختصر الحديث كله هذا. أنت مشتري راحة. اسمعني أنت مشتري راحة بالك ب300,000.
3: بالله الكريم.
0: وين يلقاها هاي ب300,000 بهذا الزمن؟ راحة بال هاي راحة بال. ماكو نق ماكو جيب وحط ودي.
3: أتمنى فتح اتصال. وهي هي ما كنت ترى مدمنة قناة الرشيد.
0: أكيد تحياتي.
3: يعني أتمنى هي قاعد تسمع والله.
0: طيب
3: ويعني وتتصل بكم وتأكد لكم.
0: يلا ان شاء الله. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
3: ما عرفتي نارمي بس ما قلت لي انت منو.
0: منو انت؟
3: شفتين
0: انا اخذتني انت بالحكي يا عيني.
3: لما راح ازاد ازاد خويا خذنا اتصالك. شكرا جزيلا.
0: طيب
3: حيدر من النجف.
0: حيدر حياك يا حيدر نورتنا عيوني. ميت
3: هلا.
0: نورتنا. باي باي. هلا والله. يلا

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
2: الو
0: هلا عمري ميت هلا.
1: شلونك عبورة
0: حبيبتي؟ الحمد لله تمام.
1: عبورتي يعني تسألين سؤال تردين توجعين قلوبنا بي؟
0: ليش بالعكس؟
1: لا على ستي يعني هسه وين يروح للأجار وللسحب؟
0: مو مرات قلت لك بظني أساسيات أوكي موجودات بحياتنا وأساسيات، بس أكو أشياء ثانية ممكن تكون هي مو أساسية. شايفة من تشتريها وترجعين تصفني تقولين صدق كذا، بس أنا شنو اشتريت هاي مثلا، أو شنو تقشمرت يعني بهذا العرض، شفت عرض 52 مدري شنو، هاي السوالف ماكو. خصوصا إحنا النساء اسم الله يعني واحد يعترف اعتراف الموت على العروض، نتخبل على العروض.
1: موسم عراس هدايا شفتي شغلات
0: فبالتالي انه بعدين تصفنين تقولين يعني شو جاني مثلا دزيت، او بثناء ما يجيبوا الشاي خابرك ابو التوصيل تصفنين تقولين هسه انا شو اللي بهاي السالفه ايش جبتها مثلا، فهمتني شلون؟
1: تعبير اكثر شيء للعشاء، العشاء كله ديليفري
0: كله ديليفري يعني،
1: يعني العشاء هذا يعني قلت لوني من يدزون هاي الفيزا شو استفادون منها يا معلم.
0: يعني خلينا نقول انت برايك التوصيل
1: اي التوصيل صارت يعني هم مكلفه على العوائل وبعدين يشوف جيرانه كانه ما يغار يعني ها هم دزوا عشاء دخلن دز عشاء
0: صحيح
1: ايش الشغلات يعني ويجي خطار انت ما متهيئه
0: ما متهيئة ومرات واحد يصفن يقول يلا ثانية مثلا أجيب لي كيلو لحم، خلينا نفرض مثلا ب12 خلينا نقول أوكي خو أجيب كيلو شو اسمه أو نص كيلو كباب ب12 وجاهز وما مسوي شيء يعني. هذا اللحم يلحقه تمن، يلحقه طماطة، يلحقه بوتيتة، يلحقه هواي سوالف، فهمتني؟ هيك هاي مرات من يريدون يقنعون نفسهم يعني.
1: بس عبي أرد كل شيء لا تقولي لكل أحد.
0: أي عيني قولي
1: عندي شو اسمه أنا سلفة مسوية بس لا تقولين عافية.
0: شنو؟
1: 150 أدفع بالشهر.
0: زين لا ما أقول سرك يعني درس شاغر بالإذاعة بعد. حبيبتي أكيد نورتينا، شكرا إلك عمري، شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر. ألو
3: مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: شلون تستعبير؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
3: شنو أخبارك؟
0: الحمد لله عيوني تمام. من وياي؟
3: الشاي بالراحل.
0: اهلا وسهلا حياك.
3: نورت
0: الحمد لله.
3: الله يخليك نور نوركم. أيه. والله انا دائما اتصل المخرج شاد وياي ما يجاوب.
0: اي عداوه عداوه.
3: اي والله هذول شلون احنا جماعه ريال مدريد.
0: عداوه عداوه. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: عيوني نورتنا. يلا احكي لي من ذني الاشياء اللي ذكرتها، او اذا عندك انت مثلا اضافه قول لي، تحس انه هو السبب الرئيسي او مو رئيسي كلش بس ممكن انه بسبب يقل الراتب او يروح الراتب يطير او مصاريف يعني تحسها زايده؟
3: والله اسر ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، هذا شعاري
0: بالحياه. بس هو شعار يعني مو صحيح على فكره يعني.
3: والله انا بالنسبه لي الرزاق خي لا يموت، ما يهمني اطشر وارجع لي ورا على بور تليفون.
0: زين شنو اللي دائما تحسه بانه هو سبب بي يعني من ذا اللي انا ذكرتها، الطلعات، التسوق، التوصيل، المصروفات اليوميه هاي البسيطه جيب وياك وحط وبعدين يعني تجمعها تلقان كلش هواي او ماخذات يعني مبلغ كبير؟
3: انا اقول لك اللي اشوفه هواي يعني قعدات مال المطاعم.
0: اوكي المطاعم او الطلعات.
3: طيب. قعدات المطاعم او الاكل من برا يعني مرات تنجبر يعني في الدوام تنجبر لازم تركز على اكل من برا، تجي تحسبها ذاك الحساب بس شو تسوي؟
0: صحيح
3: اي والله كريم
0: تنجبر عليها وبالتالي تكتشف انه انت ذبيت مبلغ كبير على فد اكل بسيط ممكن بس هيك يعني قاعده بسيطه. طيب
3: حتى لو اغلب الاحيان سفري
0: اي بل التوصيل عموما
3: اي يعني مو بس هذا يعني انت تروح تتعنى وتشغل سياره وبنزين وازدحام وما ادري شنو على مود اكله كيف تجي بعدين تباوعها اجمالي بالشهر زيان الراس.
0: صحيح. طيب انا كلش اشكرك شايب الراهب نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
3: تحياتي تحياتي
0: عيوني انت مع الف سلامه باي باي. نروح لفاصل مو لو شنو عندنا فاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كده كده كده كده
1: يلا عدنا اتصال. الو الو الو
2: مرحبا
1: مرحب
2: شلون شوفي
1: حياك هلا ابو هيلين
2: شلون الامور
1: الله يسلمك عيوني الحمد لله. الو ابو هيلين
2: سلامك المخرج سكر الصباح
1: شكرا نورتنا
2: شوف ترجع عمر كامل هيدا رجع
1: يرجع باكر للاسف يعني ما شفنا انا لابس اسود احمد لابس اسود
2: هاي الله يقسمك
1: صدق زين يلا ابو هيلين شنو اللي انا من اللي انا ذكرته تحس انه السبب الرئيسي بانه يعني الراتب دي يطير بدون ما تحس عن عليه يعني
2: والله تعبير بصراحه اكثر شيء المسواق السوبر ماركت
1: اوكي
2: تسال شنو انا اللي دام شركه اهليه من مواد غذائيه فاسعار يوميه صعب موتونه والله
1: صحيح
2: يعني هالاستهلاكات شايفتها مال الفنجر الصبصات
1: أنا قلت قبل شوي المصروفات الصغيرة خلال اليوم يعني جيب وياك جبن جيب وياك مثلا صمون
2: إيه؟
1: احنا نشوفها يعني سهلة بس إذا تجمع راح يلقاها المبلغ
2: بدي أقول لك مشكلة أنا مو داوم شركة فكلها قاعدة تصعد الأسعار كلها بصعود
1: زين
2: إي هذا أكثر شيء بس هو السوق كله صاعد يعني راتب نفس الراتب بس تصير قيمته
1: صحيح
2: تجيب تدين ب 50,000 فارق 65,000 مثلا بيجي
1: مو احنا حكيناها بهواي نحكيها هاي انه هواي نحكيها هاي هسه حاليا موضوعه انه تحديد الراتب اوكي اعلى من قبل بهواي من قبل 2003 خلينا نقول يعني ايه. مبالغ ما كنا نسمع بها كراتب شهري مليون ونص ومليونين وثلاثه واربعه وهالاشياء بس مقارنه بالمصاريف وغلاء الاشياء اللي موجوده قبل 2003 مو مثل هسه يعني انت مليون بس المليون غير تحس بيه
2: وين فلتر وين الله يخليك وين تشرب
1: مي عافية هو هذا قصدي مثلا كل شيء صار كل شيء صار فلوس
2: اهليه كمان كليات كلها لحد كلها حكومي
1: يعني اكو اشياء سابقا كانت موجوده هذه الاشياء تقلل من مصاريفك يعني اذا نريد نحكي هسه سياسه وغيرها وهذه نجي نحكي على البطاقه التموينيه مثلا من كان موجوده انت اليوم ما تشتري تمن ما تعرف يعني بالضبط. موضوع التمن وكذا وهاي الشركات اجت ما شاء الله
2: صار مدعومه هي
1: فاهمني فهاي هاي كلها زيدت من المصروف فانت اوكي ده تستلم مليون ونص بس مقارنه بالعيشه فانت اوكي ده تستلم مليون ونص بس مقارنه بالعيشه وبالهاي الاشياء وبالايجار خصوصا اللي قاعد ايجار لا سلم لي
2: صح والله يعينك على الايجار
1: طيب
2: يقول لي ست فواتير نفسها بس انت تقل يعني
1: صحيح. صحيح
2: بس كلها تهون واحد اهم شيء الصحه والعافيه الله يخليك واحد مريض وعلاج دواء
1: خطيه اكيد صحه وعافيه طيب انا كلش اشكرك ابو هيلين نورتنا شكرا عيوني انت باي باي اتصال اخر علو
3: الو
1: الو انت شو انت يهمك انت عندك شيء طير عندك مصاريف الطير
3: بس شوف الفيديو عليك داعه امك وابوك شوف الفيديو دزيت هاي فاتوره البارحه وبدون لحم وبدون سمك
1: البارحه باع الفاتوره بس اشوف فاتوره لو اشوف وجهك
3: يدوس الفيديو هو شو يسوي عفو وجهي
1: زين
3: خلنا نحسب للمذيع هاي المستمعة 150,000
1: يعني 410 410 دولار كندي يعني كم عندنا بالدولار احنا يطلع
3: 380 اي
1: 380
3: ما عدا الطقة واللقة
1: اي سهلات 380 انت مثلا تصرفها اليوم باكر يخابرك الحكومة يقولك تعال خذ 600 دولار ليش تحكينا قوة؟
3: راحت هاي راحت قبل سنة
1: ليش تحكينا قوة؟ والله العظيم هو قاعد يعني ما أدري لو مثلا يخبروا تعال تربحت آيباد يعني أكو تعويضات يعني تعويضات أكو تعويضات
3: بس تعبير يعني إذا هو عمار ما موجود بس أفعاله موجود صدق هاي لو قالوا اذكروا محاسنة موتاكم
1: زين اوكي والله عوف الشقة بما انه احنا هسه نحكي كل اللي اتصلوا هم داخل العراق والاوضاع بالعراق انت احكي لي بما انه انتم خارج العراق شنو اكثر شيء تشوفه مستهلك من قبلكم يعني وده ياخذ من الفلوس
3: الضرائب
1: الضرائب اوكي لان انتم على كل شيء عندكم ضرائب صح
3: اعطيك ابسط مثال ابسط مثال انت هسه بالعراق تشترين بيت تدفعين فلوسه ها هاي تبقى تدفعين خدماته
1: لا ليش اكو اكو اكو ضريبه اكو لا هوايه
3: ضريبه مره واحده اي مره واحده من تروح تحوله باسمك تدفعي
1: اسمعني اكو قانون جديد صار ماكو مره واحده شلونك التزيين خطيه اكو ناس
3: يعني
1: اشترت
3: بيوت تدفع
1: سنويه مو اي سنويه بس تدفع يعني قانون يعني طويل هو بس القصد اكو
3: يعني و 3% من قيمه البيت
1: هسه انت شو تريد المهم اكو دفع فلوس يا اخي احنا ضرائب احنا ما نشتري احنا هسه تخيل نحكي ونطلع ضيمنا ونطلع ضيمنا يا عيني خلينا ساكتين يا الله يخليك الله يخليك اي
3: لا انا اعتذر اسف
1: اي عيني ايه. روح روح ادفع كفاره على حكيت
3: انا اعتذر ها وبشر الجدوع قام ياكل طلع يريد مي
1: الحمد لله الحمد لله
3: ما متحرك انا ادري يريد له مي بنافوره
1: ها بالنافوره

0: يلا متواصلين اتصال آخر. ألو ألو ألو ألو ألو تارك التليفون. يلا اتصال آخر. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: الله يسلمك. عبد الرحمن من بغداد.
0: أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، نورتنا.
1: سؤالك بالله شنو ما افتهمته؟
0: صعبين. السؤال يقول شنو أكثر شيء ممكن أنه تحسه هو سبب بأنه راتبك أو دخلك اليومي أو الشهري ده يخلص بسرعة؟ انطيت انطيت الطلعات، انطيت المصروفات اليومية هاي الصغيرة اللي ما تحس عليها نفسك بيها.
1: لا
0: انطيت اي
1: طلعات ما اطلع، بس اكثر شيء المصرف للمسواق.
0: المسواق، المسواق اليومي.
1: لا المسواق اليومي.
0: المشكلة انت اكو فت كارثة ما اعرف تصير عندكم لو لا، انه مثلا انتو ترحون كل شهر تشترون طبون السوبر ماركت على اساس انه انتو تشترون خلينا نقول عليها انه يعني مسواق ما شهر كامل.
1: صح.
0: بس انت كل يومين لازم تروح للسوبر ماركت هماتي.
1: والله صح، والله احنا عندنا الحجية بالبيت يومي عباك ما عرفت يومين.
0: زين وليش اشتريناها للشهر هذا؟ شنو موضوع؟
1: والله ما ادري هذا خزين. يعني الثاني في تعبيره دادا حق الراتب الموظف يعني الله يساعده يعني ما يكفي.
0: شفت ايه
1: احنا عندنا مثلا انا مو موظف، انا عندي دوريات.
0: اوكي.
1: دحق انا سنة شهريتي اقوى من راتب الموظف. انا اجد احسب يعني الموظف يعني اذا جاء خطار الشهر 5 مرات يقوم لازم يتداين.
0: لا يتداين طبعا اكيد، يدخل سلف
1: خطير. اي والله صحيح.
0: يجمع لك موظف وياه بالقسم يسوي له سلفه. بالله شنو جتني عزومه بدون ما ادري او صارت ويا عندي مناسبه بدون ما مخطط لها.
1: اي والله صحيح والله.
0: طيب أنا كلش أيوة. أشكرك عزيزي نورتنا.
1: لا
0: أكيد
1: لا. على شكرا. على راسك
0: سالم راسك عزيزي مية. هلا باي باي. اتصال آخر. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: أهلا وسام.
2: هلا عبير. هلا بيت بحياتي ليس بحياتي المخرج.
0: هلا والله نورتنا.
2: الله يسلمك. الله يخليك.
0: أي وسام.
2: وهمي أن يا ريت هاي الفكرة الماخذين أنه والله ما مرتبط تجيب الضم ما تصرف.
0: لا بالعكس.
2: أنا بالنسبة لي أهم شغل فيها
0: أي
2: طلعات الترفيهية أسميها، أنه يعني هي مو ضرورية للإنسان بس أنا يعني متعود.
0: بس هيش طخت ببالي مزاج البرتقالي قال اليوم أنت تطلع تترفه.
2: إيش
0: قد بيه شنو يستاهل ما يستاهل؟ خلاص أترفه.
2: أستكو طلعة أستكو طلعة حازلها قبل أسبوعين تقريبا، وهي بعد الأسبوعين يعني يمكن مها جمعة الجمعة الجاية. يعني بس اني 130,000 هاي ما عدا راح اروح التاكسي واجيب تاكسي
0: زين
2: هاي الصوت مثلا
0: يعني وصار لك 4 ساعة يعني صار لك شهر تنتظرها.
2: لا هي مو هي التذاكر انطرح حتى بالشهر يعني.
0: اوكي يعني فهمت.
2: ايه الموضوع بشهر
0: ايه ايه ايه.
2: والملابس هم يعني كل شويه يطلع لك شيء حلو
0: ترى
2: يعني والله السنتور متروس ومع ذلك لما اقول يلا زين يلا هذا هاي
0: يعني ممكن نخلي ايضا السوشيال ميديا والعروض اللي موجوده عليها نخليها واحده من الاوبشنات.
2: يعني انا قلت اذا اخذت التليفون من ايدي لا والله اعتبر ان الراتب كلي تاجيبه اضمه الا شغلات يسو ضروريه تطلع لي بالشهر.
0: اي بدون ما تطلع لك شغله
2: مو كلش هوايه. يعني حتى لو كم شغله اسعارها يعني مناسبه مو اسعار مبالغه.
0: ذكرتني بروحي انا من يعني ببالي فت شغله اشتريها فاطب مثلا اكتبها بالبحث يطلع لي كم محل اشوفها اقول لا ما لها داعي انا اعوفها. فانت النار خوارزميات شنو راح تلعب لعب وياك.
2: لا والله
0: شكو شيء يخص هذا الموضوع راح يطلع، فبالتالي اكو حرب نفسيه. ها لا هسه ادز، ها لا ما ادز، لا وبالتالي ادز لان انت الخوارزميات صارت.
2: لا والله عبير مو انا تبروحي بعدين من نمسح المحادثه وما القي البيت بعدين اتنسى بس الام اشتريها.
0: اي شفت
2: قلت لي يعني ما توخذ يعني ما توخذ وياها زين مو هاي ال 25-50 والله بالاكل بروحي فقلت انا وصيحة حتى بعدين ما
0: تعلمت. اوكي وسام انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. شكرا باي باي.
3: راح احكي سر خلي انتشر.

اوكي مستمعينا، اكيد يعني نهايه الحلقه اليوم كانت حلوه بكم، واكيد بالاشياء اللي انتم ذكرتوها هي حقيقيه وفعليه موجوده. انا بالنسبه لي طبعا هسه تذكرت هذا الموضوع، تحيه لكل صديقه موجوده بحياتي، رجاء رجاء بعد ما اقبل نهائيا انه احد يدز لي لينك لملابس او لهاي الامور ماكو، ويقول لي هاي تلوق لك، انا كلش ما يلوق لي نفس العصق قشمر شايف والله، مثلا يدزولك فتشي مثلا ملابس او فستان زين تلوق لي تلوقيكم روحوا تشتروها، فيدزولي عبير والله هذه من شفناها يعني كانه انت لابستها وانا تقشمر وروح هيك ماكو يعني هيك يصير عندي ريش واطير والنفوخ خوسه لا ماشي انا ما احكي احسن وين وين شيء صدقتي عمش بيها الباله وهجينا نعرف شيء ايه سفانا وذني سوالف خو هاي السلة ما شيء ما احكي لك اذا اطب لها والله والله اقصى شيء اقصى شيء ممكن مليونين، لانه اطب وجه احط بالسلة واقول بعدين اشتري بعدين اشتري اي عافية السلة مالتك كملت تعال اشتريها يعني ذكرك. عموما كل الاشياء اللي انتو ذكرتوها حقيقية وفعلية وهي موجودة مثل ما قال ابو هيلين تحياتنا الا، وانا قلت لكم بانه هي يعني شغلة يعني شو يسموها هذه انه انت كل ما يزيد راتبك كل ما زيد مصاريفك، وبنفس الوقت بما انه احنا هسه عايشين بزمن يعني المصاريف اكثر، قبل ما كان اكو انترنت مثلا ندفع شهري، قبل ما كان اكو هاي المولدات بالحجم الهائل اللي موجوده حاليا وبالتالي تدفع شهري انت مثلا اكو مناطق 20 اكو مناطق 25 امبيرات وغيرها غيرها، اكو امور طرأت علينا موجوده حاليا بحياتنا هذه تحتاج مصاريف، ما كان اكو موبايلات واكو كارتات وتشتري انت مثلا يعني رصيد او تشتري لازم نت، انت غير البيت عندك نت خط هاي ضروري هذا تقدر تعيش وتطلع بدون نت ما ترهم يعني ولا تصير. فعموما بالنهاية الراتب مو يختفي، احنا نودع بطريقة حضارية، مطعم طلعة عرض ما نحتاجه، مصروف صغير نقول عليه ما يسوى، بالنهاية الشهر نفتح الحساب ونقول شنو صار وين راحت الأحسن. أحلى شيء هاي من انت تعرف كل الزيان وين صارف فلوسك، بعدين تصفي تقول وين راحت الفلوس وين راحت طارت غردت مصارفها مثلا. فبالتالي مرات المشكلة مو بالمصاريف الكبيرة، المشكلة بالمصاريف الصغيرة اللي تتكرر كل يوم ونستهين بيها دينار هنا ومبلغ هناك، وبنهاية الشهر نكتشف بأنه الأشياء الصغيرة هي اللي سحبت المبلغ الكبير كلش هواية. يمكن الحل مو أنه نحرم نفسنا بس نتعلم ونعرف وين تروح فلوسنا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: في يوم مولده أشرقت أركان الدنيا بنور الهداية، فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا صحبته في الجنان.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: على الرشيد.
4: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى

0: وفك المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق أجمل تحية كل الأشخاص اللي راح يكونون يانا أيضا من خلال التطبيق واللي راح يشاركون في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بداية خليني أهنئ كل العالم الإسلامي وكل المسلمين وكل الطوائف المسلمة أو الإسلامية بمولد سيد الكائنات محمد بن عبد الله، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المناسبة هي فاصل حقيقي للحب والتسامح والسلام والذي خرج به رسولنا العظيم في قبل أكثر من 1400 سنة في دين حنيف، كان يدعو إلى التسامح، كان يدعو إلى الصلح مع النفس، كان يدعو إلى السلام، كان يدعو إلى أن يكون هناك التفات كبير جدا لله سبحانه وتعالى والعمل بكل القوانين السماوية، وأن نكون حقيقة خير أمة أخرجت للناس. وأتمنى إن شاء الله أنه في هذه المناسبة الكريمة أنه في كل سنة أن يكون هنالك تجديد العهود والمواثيق اللي ما بينه وبين رب العالمين، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أخرج لنا هذا الرجل أو هذا النبي أو هذا الكائن أو هذا أو هذه القدوة أخرجها لنا حتى على أقل تقدير أن نصل إلى مرحلة من التصالح مع النفس والسلام الداخلي. وأنا متأكد إلى أن كثير من عندكم يعملون على خير وصلاح هذا الكائن أو اللي خلينا نسميها خير وصلاح هذا البشر اللي بداخلنا، بحيث نكون إحنا قدوة حسنة للآخرين، وأيضا كل يقين ومعرفة إلى أن هناك فئة كبيرة والحقيقة اليوم هي موجودة في مجتمعنا، يعني لم يكن يوما من الأيام لها أو فيها من التعاليم الإسلامية شيء، كل شيء ماكو. يعني أنا كنا نقول إحنا هذول مستحيل الإسلام، لأن يعني مالي خاص أنا بالمعتقد، مالي خاص بما وجدنا عليه أبانا وأجدادنا، مالي خاص بال يروح

ما لها أي شيء بالموضوع. فبالتالي حتى نكون واقعيين كلش يعني, لأن بدليل إحنا الآن في صراع ممتد على 1400 سنة بين من يسبل ومن يتشتف. هذا صراع عندنا. هذا ستقول لي ستبت ما مالي خصان, أنا أحكي عن دين خرج للناس. حد الآن إحنا عندنا صراعات على أساس طائفية, هذا يقول أنتو هيك وهذا يقول أنتو هيك, وإلى الآن موجودة هنالك نوع من التقاطعات الكبيرة جدا التي أدت إلى, حتى لا ننساهن, لا عبالكم إحنا, لا لا, الذاكرة تبقى ذاكرة حتى ما ننسى ما حصل ما بين عام 2005 إلى 2008, والتي كانت هي حرب واقتتال داخلي, وكان على أساس كثير من الجماعات المتطرفة اللي أسست إلى طائفية, وحرب كانت حقيقة أخذت الأخضر واليابس. هسه مالي خاص من دفعها من سواها, المهم كانت على أساس طائفي والعالم اشتغلت عليها وحبتها وحلوة. وإلى اليوم هنالك لدينا حتى في العملية السياسية أشخاص طائفين يتحدثون بطائفية مقيتة, وإحنا كمجتمع حقيقة كل ما ننبذها كل ما يزيد عدد الطائفين في مجتمعنا. فبداية صريحة لكم, وأتمنى أن نعود إلى رشدنا ونقرأ السيرة النبوية بطريقة, مو تقرأ ليها كأنك حافظة طاب امتحان, لا, تقرأها بطريقة تستفهم ما هي السيرة النبوية, ما هي صفات الرسول, ما هي كيف كان يتعامل مع الآخرين, السيرة الذاتية الحقيقية لأئمتنا وخلفائنا وكل الرجال الذين عاصروا الرسول وكانوا في حياته, كل التعاليم الدينية, كل ما ذكر في القرآن, كل ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز, وأيضا في الكتب السماوية الأخرى. فلذلك بداية أنه أنا أقولكم كل عام وأنتم بخير, وإن شاء الله تكون هذه الحلقة هي حلقة يعني تعليمية توجيهية لكم, وتفهمون إلى أنه هذا الدين الذي خرج لنا وكان موجود ولا يزال بكل ما يحمله من سلام, حتى من اسمه الإسلام من سلام, أن يكون هنالك سلام داخلي عندكم أنتم كأشخاص, وأن ننبذ هذا التعصب والطائفية وال ما ماذا أسميه ذني كلهن هن باكج كامل هذا. فلذلك اهدأوا أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم, أن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأكو حقيقة واحدة من يعني فيديوهات شفتها لمحاضرة للشيخ الوائلي اللي ما أعتقد أكو اثنين يختلفون عنه, يعني إذا كانوا من هذا الطرف أو من هذا الطرف, فقال إلى أنه دينك صلاتك كل أشياءك هي إلك, ما حد لم ينصب إلى اليوم قاض وجلات في هذه الأرض, الله سبحانه وتعالى فقط هو من يعني الله سبحانه وتعالى فقط هو من يأخذ بأعمالنا نعاقب أو نكافئ أو يعني نجزى عليها فقط. فهاي بداية هيك عجبني بديها بيكم حتى نبدي نرتب الأمور شوية, لأن تعباني من وراكم انتم ما بيش مجتمع.

طيب هسه راح نبدأ بموضوع حلقتنا لليوم وموضوع الحلقة البارحة. حكينا لأنه الآخرين مجتمعك دائرتك إيش قد يخافون عليك شنو العالم، حكيت على موضوع الخوف وشون إنه أكو ناس تخاف وأكو ناس تخاف عليك من طريق معين من تفصيلة من هاي يعني. بالتالي ما عدا مفارقة الحياة، تتحبوها مفارقة الحياة لأن هي شماعة تعلقون عليها، ما هي أكبر مخاوفك أنت كشخص؟ صحة تستثنى، موت يستثنى، أوكي بعد شدنا ذني سوالف. فإذا قلت لك تحديدا ما هي أكبر مخاوفك وأنت بالعراق، أكبر مخاوفك وأنت بالعراق، أنت كمواطن اليوم يجب حسب الدستور حسب النصوص الخاصة بإدارة الدولة يجب أن تعيش بأمان، بس أنت عندك مخاوف بالعراق، فما هي أكبر مخاوفك في العراق كمواطن عراقي؟ مو كبشر، مو تقول لي أنا خاف من البزونة خاف من مدرجة، لا احكي لي أكبر مخاوفك بالعراق. أرقام الهواتف المشاركة 07800

0: 02 114 115 و 0780 116 117. بإمكانكم التواصل ويانا على 0720 114 115. منتصر لا ما مشمول لأن أنا أحبه هذا بالمناسبة.
1: يا الماخذ قلبه رايح طاير بي، خلي حبك.

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: مساء العافيه.
0: مساء النور يا هلا. شكر
1: مستاخلك.
0: توين شنو؟
1: والله اذا اقول لك ما صدق الحر مأثر علي. والله
0: والله ما صدق بس اقول ايه. اوكي
1: الحر مأثر علي شويه.
0: مأثر عليك
1: الشغل؟ خلصت
0: شغلك بتشول انت؟ خمو بتشول.
1: والله شغلي من الخضراء.
0: اي
1: كرادة.
0: اي شفت ماكو اذا ما يعني مو شغلك بتشول وتقول لي الحر مأثر علي.
1: فلسطين زيونه وارجع مرتبك للمنصور.
0: اي هاي اذا ماكو كله تبريد هذا ماكو عقبه تفتر
1: الشغل. الزحام حاره الدنيا والله حاره.
0: ما يخالف اوكي طيب احنا احاول اسامحك اني بس مو مشكله.
1: زين واحد لابس رسمي من 6 الصبح لل 8 بالليل يصير
0: بي. اي ينطبخ والله. اي سولف لي اكبر مخاوفك بالعراق شنو؟
1: والله قالها سابقا واقول لك اياها هسه حاليا يعني. بس وعرفتك انت على المقدمه يعني حكيت لي بقلبي. ودائما اقول لك اياها يعني اتمنى من رب العالمين انه نعيش بسلام.
0: اكبر مخاوفك ان ما نعيش بسلام؟
1: ان ما نعيش بسلام. اي
0: ان ما نعيش بسلام؟
1: ان ما نعيش بسلام. اي
0: زين
1: والله يبعد عنا الفتن والطائفيه والكراهيه. نريد نعيش
0: زين.
1: أنا كمواطن عراقي بغدادي بس بالاسم الجنسي بالدين مكتوب مسلم وانا شغل بالباخر
0: زين. اي عراقي
1: مالات رب العالمين يسويهن وش اسوي؟ اسوي بس ما ادحك.
0: اي طيب تمام تحياتي. شكر حبيبي والله يعينك. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. مهيمن عليكم استاذنا الفاضل. وعليكم السلام. كل الهلا بك يا هلا مرحبا. عندنا اتصال. يلا الو.
2: شلون
0: صحه خالد؟ شلون الاخبار؟
2: خطا انه امبر بالليل.
0: امبر دبر بالليل مبر المشكله اللي تدري صار دبعاني على الواتساب منه مو الواتساب عندي من ديدوك. دوك انت واحد صاعد. انت واحد صاعد
2: ملحوق.
0: ملحوق طبعا. وحب
2: يبارك سبت مولد النبي وهاي الديباج البيت والمقدمة رائع.
0: الله يخليك.
2: عشان يفهم من يسمع.
0: اي أيوة والله عشان يفهم من يسمع.
2: عشان يفهم.
0: طيب
2: الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. بعث أمة وسط. خلوا هاي أمة وسط. بعثنا أمة وسط. العموم يعني أكبر مخاوف يعني فشي هو مو يعني مو يعني شخص يعني أكون أنا.
0: أوكي.
2: أخاف إنه نرجع للمربع الأول سلطان.
0: أوكي.
2: المربع الأول اللي حاليا أكو ناس جاي تشتغل عليه. يعني البارحة شفت. يعني ما فضل شلو. ربيت على التعليقات أباوي. 3000 4000 مو 1005 ولا 2000 ولا 2008 يعني

0: يابل
1: هنبقى له لها الرينج ولها الكليه يعني. هاي صدق الباحث عن صدق شف ناس تطلع بالشارع سب الصحراء سب يعني لوين تريد توصل لوين تريد توصل.
0: هاي اكبر مخاوفك بالحق نرجع مربع
1: بالضبط يعني اكو
0: طبعا
1: موجود لو ما
0: حجي موجود انا قفلت البيبان وطلعت
1: قفلت البيبان قفلت البيبان طلعت يعني اربع شوارع ساعة معزل
0: 12 بثمانية واكفوت
1: ايه
0: كانت اكو عرضة راس الشارع
1: بس طيور
0: كان اكو عرضة الملحق على العمارة اربع شوارع خليه
1: ملحق شو ما ملحق
0: كانت عارضة بداية مساحة قحطان ويوقفون بها الشرطة يقول لك اذا تفوت على المسؤوليتك
1: بالضبط هذا يعني هذا مو مخاوف ما تعتقد انه اكبر مخاوف الناس اللي جاي في دماغها وتجع هذا كله دكان بدأ دكان اللي يرجعون يفتحون مول
0: طيب ان شاء الله ما يقدرون طيب
1: هذا المربع الاول اكبر مخاوف.
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا حبيبي
1: لقل الطارق الإرهاب
0: تحياتي لك لا تجبر السلام عليكم تحياتي لك شخصيا تسلم يا حبيبي.

0: اخذ ويانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سلطان الحديد مشتاقين.
0: الله يحفظك يسلمك. نيايه
1: صدام ابو مصطفى.
0: كل الهلا بيك.
1: شلونك اخوي؟ شلونك؟
0: الله يسلمك يا ورده.
1: خليك حبيت سمعت والله اللي قبلي بالعقب على ان شاء الله. اقول ان شاء الله وسلاما على العراقي.
0: امين يا ابو ان شاء الله.
1: ان شاء الله. احنا مختصر الله سبحانه وتعالى بالقران ذكر الربيين.
0: نعم.
1: هذول كانوا يقاتلون في الرسول همهم بس علائم وعلى السبب اللي هو البن نص الجيش والورا يشتوا للرسول. فجبرائيل عليه نادى الله سبحانه وتعالى ونزل أجل سورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم يلونك على الأنفال الأنفال الله والرسول.
0: صح
1: تمام. قام يجي الرسول والمؤمن عليه يخلي دعام يوزع التباهم ارتدوا عن الإسلامي.
0: اي شوفه ما تصرف
1: ما تصرف. احنا ان شاء الله ما نوصل لهالمرحلة ومرينا المربع الأول. العراقي ماكو مثل قلبه الطيب
0: والله كلهم
1: يعني. لا إن شاء الله إن شاء الله موجودين. أنا أحكي بالمناسبة يعني أنا رجال مستفاد أي بار من الحكومة ومقتل رجال قبل عمري يشتغل كل الحرة ولا الحمد لله ماشي الدنيا. بس يا أخو سلطان إحنا الحمد لله هسه وعينا البارحة أنا أشوف حازم الباوي وشيخ من المذهب الني وقفوا إيد بإيد وزفون وموضوع طبيعي. إحنا إن شاء الله أكو عقد الموضوع
0: طبعا.
1: بس أنا أقول كل شيء صير على عيب على الفساد على غيره طلعونا الشغلات اللي ما تسوي. تسوي يا أخوي يا سلطان.
0: أي والله. طيب إذا قلنا إذا أكبر خوفك
1: أكبر مخاوفي اي نفس ما بلاخ نرجع المربع اول ما رضى صار متناقض. بس ان شاء الله احنا ناسنا ناس وعوا
0: ان شاء الله
1: وعرفوا والصح الغلط
0: ان شاء الله يا رب.
1: احنا كنا الخالق الاخر
0: طبعا. ايه شنو لا
1: واننا ان شاء الله يوم 9 ما راح يصير شيء
0: ان شاء الله.
1: عندنا مفاضين زينين ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: لا والتمنيات
0: يا حبيبي
1: ان شاء الله احنا ما ولدنا وهو لا احسن اذا اضغط على الدوله احسن يضبط حقوق العائله
0: العقارات
1: التقاعد غيره كل هيك.
0: طيب تلك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك. يعني حقيقه شوف احنا هاي اغلب المخاوف اللي موجوده يعني. اوكي خلينا بعد عندنا يمكن نسمعك. ارقام الهواتف مشاركه 07-8-021-4115 07-8-021-6117 وبامكانكم الاتصال على الواتساب على 07-2-0-1-4-1-5

0: ناخذ الاتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: صباح
0: الخير. هلا بيك يا هلا مرحبا. من جاي؟
1: خميس أنا وبنتي قاعدين بدنا نترك.
0: إيه.
1: عباس حسن بركات.
0: عباس يا أهلا وسهلا.
1: خميس قاعدين أنا وبنتي نترك.
0: إيه. تالي.
1: برنامج مال خميس.
0: إيه ما شفت أحسن. لو لكم شغلات جديدة. أوكي قطع أبو نتاج.
1: شوية من المنطقة جيت فيها.
0: اسمعني. إيه اسمعي تفضل. ألف لي شنو أكبر مخاوفك بالعراق؟
1: والله أنا سمعت الأخوة اللي تسترك الله فيهم على الحكي شوف إحنا اليوم عندنا ذكر كل شو اللي هو أولاد تطوي بعضهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة وكم الرسالة وراح وإحنا وقت إحنا كمل الرسالة أنا المكلم اللي داح وياك أنا رجال يعني عفوا عن نحكي من هاي الطائفة دي الطائفة
0: نعم بدون
1: أنا مجي الدنيا أنا ميت الدنيا أمي من جابري صار عندها مرض مرض قوي وأن الحليب مالتهم
0: طيب
1: والطبيب قال إذا رضعتي راح يبقى حياتهم على العلم فصلت فجيرا جايب قبلنا جايب قبل التيب 20 يوم هو جلب بصفحة جلبت بصف
0: طيب
1: وصل الفكرة
0: أي فإذا
1: وأنا صرت أقوم بالرضع
0: أي
1: وأنا صرت أقوم بالرضع المرأة عن مهم تكون الصراحة والمستمع يسمع المرأة مذهب الجعفري الله يرحمها بهذا الوفد اللي هي أم راني زين احنا وعينا وقرنا وانا انا من الأجيال القديمة دعت وياك اقصد الله دي وياي 18 سنة انا ما ادري همين كانت هاي كلنا قبل واحد ونبي واحد زين وامن الناس كل ما أضوج أتوجه الكربل نجف أروح أزور أروح يعني ما أخلي مكان أروح أرتاح هاي لو طلعت لنا شغلات من حد هالسواه
0: أي والله ألف مرة
1: على اللي سواه
0: أي والله ألف مرة
1: زين مو كنا بيت واحد وصينية واحد وقلب واحد أنا حتى زوجتي اللي هسه موجودة وياي زين يعني رتوجة رتوجة حافظ كل الشغلات الحسينية أو تتعرف يا ايام شو روح وديني يا ريد اروح اضاف شو وديني كربلاء كذا هيك اماني هاي المتكلم هناك عنده صديق ثم هي الجهات كل عشرة مهاني يطبخ ويقيمه وتم انت عرف المتكلم من الف نتطلع اللي صار هاي الشغلة نتطلع على دنيا اخرى
0: طيب
1: اي والله
0: يعني ان شاء الله يا رب احنا عندنا عقلاء براحه في هذا الاجتماع بس والله العقلاء قليلين يصيرون
1: والله استاذ سلطان جيل الحمد لله والشكر بدا يروح وبدا يسمع
0: نعم
1: وبدا بدا يعني فتح هاي امور قدام اللي يسوي الشغلات من الطفل هذا مستفاد

0: طبعا
1: مساء. عندك حاجة تنذبح انت هو المهم كاسينا موتر المولد يصعد.
0: صح.
1: هو المسيد عنا انت الخسنين اللي يروحون بيها اولادنا. اولادنا اللي يروح بيها.
0: نعم.
1: والدة تروح بيها.
0: الله يبين الله يسهل. يعني انا
1: أشكرك. بلد يعني بحضاري. نعم. بلد مثقف بلد واعي.
0: صحيح.
1: ومتشاشي عدل. فاحنا من هاي شبكه الله سبحانه وتعالى.
0: ان شاء الله يا رب.
1: الله يحفظ هالبلد ويحفظ هالشباب.
0: امين يا رب. امين يا رب العالمين. امين. تحياتي يا حبيبي. شكرا لاتصالك ابو وليد. شكرا. مع السلامه. شنو ها اوكي عندنا كاتشي. كاتشي من هذا. مساء الخير. اوكي مبارك على مولد سيد الخلق. ناخذ لو انا اجي. ها فاصل. شو ما يبين هاي الجامعة نظفيها. لا الجامعة نظفيها زايد والله. ده حس الموضوع. يلا فاصل
2: شوي وراجعين. خليكم فاصلين شوي راجعين. طرش وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرد اف ام.
3: الموتور اشتري اقساط دون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات الوجيب بالإضافة إلى موديل أخرى. اقساط لمدة 5 سنوات بتسلات عالية. العنوان بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني بغداد مستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الماشق موتورز. الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة. الماشق موتورز. للإستفسار أكثر سلتنا على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق أوتورز. والاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشركات. الماشق موتورز. الأطويانة أسهل.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم 24. يوم طويل زحام وبي معاناه وبي ناس تعرف السوق.
4: اسحب سيارتك وتفل الله. هذا الحج زايد عوفه.
2: اما الحج الزايد هذه يسولف احد.
5: ساعدوني.
2: البرنامج طريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جديه. المواضيع جدليه والناس حقيقيه من احد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: يا نديك ما تمشي وياي.
0: طيب بس معي طبعا رجعنا. خلينا ناخذ ويا اتصال. خلي اذا هاي ممكن بس حتى ننوه على الحلقه اللي تكون سؤال حلقتنا اليوم. اكبر مخاوف في العراق. بالمناسبه اكبر مخاوف ممكن تكون في لحظات يعني مو الا مثل شيء انت دعانك كفرد اليوم كمواطن. عندي مخاوف 1 2 3 وهذا المخاوف بالنسبه لي مباه او انه هي شاني على واقع. يعني ممكن موضوع شيء انه انت اكبر مخاوفك كفرد عراقي جميل رائع لطيف. فلذلك انتظركم تتصلون على ارقام الهواتف 0780211415 و0780211617. وبامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0701114115. لا ناخذ اتصال.
8: يا
0: حبيبي يا اهلا وسهلا.
8: هلا
0: حب. الاخبار ابو زين؟ سولف لي.
8: طاعفين.
0: ها؟
8: طاعفين.
0: شبيها؟
8: والله
0: واقف هنا.
8: الله جات شو التأكيد.
0: والله صدق شو؟
8: أستاذ شايف السيارة متحرة على علوة. وعطتها طابة.
0: إيه. ظل قلق.
8: شعب خبص وحطها.
0: بس غرطها فوق.
8: بس واخذ ابو ماكو ما بلوني ما ادري ايش فيهم. يعني يجيك عيش مثاليه وما فيها على الفيس شوف التعليقات سلم لي. والله العظيم بس التعليق هم نفسه ايش فيهم هم 200 صار لهم قرب. هو عاسب يتعب هو وربه. انت جاي تعمل هاي هسه

0: مو خوش ادمي طب ما ايش اسوي يعني كان من يوم هو مو خوش ادمي ساعه طب بجيب انا طب قلنا من وراه لا طب انا لا انت مالك انت جاي شلون صار لكم 3 ايام ما تقول ايش فيكم الحين مثل ما تقطع فينا اول
1: اخر طابوك تنزل لك تهدلش الاول والثاني
0: حيل وراك يسلم لي
1: ايوه تحيات ابو الزين يا حبيبي شكرا يا هلا طبعا كان الجميع تسلم حبيبي عبد العزيز شلون سلطان حاضر شنو عرقان لا ما كليش عرقان بالعكس الجو حلو ميل رائع ودرجه الحراره اصلا حلوه برا وقت هي تقرب او فوق 47 والله مفضل علينا الحمد لله وشرع جميعا مفضل علينا كل سياره حديثه عادي ايش ما يفتحوا التبريد أنا البارحة تفاجأت بصراحة العظيم سعرها 26 سعرها يعني 9 شهادات أو 90 ليمبر فاتح تبريد هسه ما عندك زين علي ما نخاف مثل بالشتاء على قوتك يعني شيء صوت الشتاء وصيف لا باترول جديد تقريبا ما بيبيض ليش ما يعني ما كان اكو مبرر حسب وجهه نظري الى انه هسه فاتح جامع سالم بالليل افتح جامع تبريد شغال

0: يعني مع اعتزازنا بكل التاريخ اللي سوته أو قد يكون ما عنده تاريخ، ما عندنا لسه ما نعرف إحنا. بالتالي إحنا قاعد نتحدث عن اليوم ليش أكو ساكو فصائل يشار إلها بالبنان، حقيقة عندها إنجازات، هي ضمن خيمة الحشد الشعبي، خلصت مشت الأمور. ما حتى ما حد يجيب الحشد الشعبي، بس اكو ناس ترى تتخيل موضوع سحب السلاح يقولك حتى الحشد الشعبي، لا لا، حشد هذا منظومه ثانيه راح يتم التعامل معها على اساس ما هي موجوده عليه، يعني ما راح ترجع للبيت.
1: صحيح.
0: احنا قاعد نحكي القرار هو اي فصيل مسلح خارج نطاق الدوله، هذا المسمى هيك، يعني حتى لكل العالم تعرف. الان احنا ما نحكي عن فصيل مسلح خارج نطاق الدوله، احنا عندنا تشكيلات سانده اللي هي البيشمركه والحشد الشعبي، وعندنا تشكيلات رئيسيه اللي هي منتسبي وايضا داخليه والدفاع، يعني هاي وهيك عندنا احنا هيك مترتبين ترى، يعني خاف الواحد ما يعرف يعني.
1: صحيح.
0: اي ما عدا طبعا عندنا اجهزه، هذه اجهزه قتاليه نقل امنيه اكثر. اي
1: يعني صارت
0: امنيه اكثر. اي
1: يعني صارت وقتها صار من جهاد، هو جهاد كفائي. وقت اللي ما تخلص الحرب كل من يذب سلاحه، هاي كانت الفتوى الشرعيه
0: طبعا.
1: وبهذاك الوقت من طلعت الفتوى طلعت هاي الاعداد، اذا اليوم صاب العراق شيء نفس الفتوى ترجع تطلع نفس الاعداد.
0: شكرا شكرا. صحيح.
1: عفوا
0: لا هي صحيحة، هاي يعني على قولتك انت هسه المقارنة صحيحة. والموضوع ذاك الوقت ما كان اصلا، بالعكس كان ذاك الوضع ترى مناسبة اكثر يعني خطورة من هسه. هو فتوى واحدة طلعت العالم وراحت قاتلت والحمد لله والشكر، تم تحرير مدننا وعادت كل الاراضي تقريبا ومشت الامور، والناس هسه قاعدة وتروح ودس احنا دا نروح نطلع، نروح للموصل، نروح للانبار، نروح لصلاح الدين، دا نروح ونقعد وشنك.
1: صحيح.
0: انت زلم اخو خيتك من هنا اعبر باتجاه ايش اسمه التاجي، لو اعبر باتجاه بغرب وينك ايش فيه مو صح؟
1: والله يا ابو صح.
0: ايه
1: فتوى طيب. طلعت فما طول مرجعية موجود
0: طبعا صمام امان العراقية
1: ما شاء الله، الشعب العراقي كل هو كله غيره.
0: طيب تحياتي لك حبيبي والممنون منك، شكرا جزيلا.
1: تسلم.
0: لا حبيبي شكرا، هلا مرحبا. نادر تحياتي لك، كاتب بس القعده اوفر تزعل استاذ واعتذر على التدخل، لكن العمل الاذاعي لا يجوز تصوير هكذا منظر، هذا سوشيال ميديا، احنا وساند للعمل الاذاعي، انا بالاذاعه اقعد مثل ما اكون مرتاح حتى اقدر اسولف، من تكون امامي شاشه ذاك الوقت يكون التزام كوسيله اعلام، هاي وسيله سانده، سوشيال ميديا سانده. اثنين الكرسي ما منه قاعده هي لهيك، يعني ما شلون اقعد لو هيك اقعد لو وين ما تضبط، فاحنا الكرسي يا بطب لهم زوم عود. ناخذ اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله،
2: شلونك استاذنا عزيز؟
0: هلا حبيبي الله يحفظك، من وياي
2: منتظر من بغداد.
0: اهلا يا منتظر، شلون اخبارك؟
2: الله يسلمك. طبعا انا مستمع قديم واول اتصال لي.
0: كل الهلا بيك.
2: الله يسلمك.
0: أكبر مخاوفك بالعراق منتظر؟
2: والله مخاوفي مو على نفسي، مخاوف على أولادي. صار
0: شبيهم؟
2: ما بيهم شيء، بس يعني إحنا ما دايمين لهم وهاي الأمور، يعني نقول بعدين، لأن هذا المستقبل بالعراق مجهول.
0: طيب
2: إذا إحنا هسه حاليا الحمد لله.
0: طيب
2: إذا إحنا هسه حاليا الحمد لله خير من الله، إننا عند الأمن والأمان.
0: إيه الحمد لله.
2: بس ما نعرف باكر شكو.
0: إيه عندي إحنا مشكلة طقاق الطق بلحظة.
2: بلحظة طق.
0: إيه.
2: للعلم أنا يعني إنه منتسب. هاي الفترة اللي أروح بها يظل يعني هيك متعلق بهم، شلون أقول لك يظل واحد عليهم هاي الأمور. فشلون الكسرة هم الأطفال.
0: إيه.
2: يعني طائفية وغيرها.
0: ايش صار لك متزوج؟ ايش صار لك متزوج؟
2: انا متزوج من 2016.
0: اوكي طيب.
2: اي يعني مو قديم.
0: اي لا قديم ولا جديد بعدك. هسه راح
2: تبدل.
0: هسه راح تبدل تنحسب قديم، عبارة 10 سنين. هسه راح تبدل.
2: منا وهيك ان شاء الله نجدد، احنا كل ما نصير قديمين نجدد.
0: الله اكبر، دير بالك ظهرك لا يروحون يسمعون.
2: لا ياخذون راحتهم على كفاليك، احنا نحب نكسر. اهم شيء نبقى حديثين.
0: دير بالك لا تروح.
2: والله ان شاء الله ندعوك لهاي المهمة.
0: لا والله لا تدعوني ولا ادعوك حبيبي، ادعيني لاي شيء الا هاي المهمة.
2: لا لا ان شاء الله قلبك قوي
0: وتقدر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: دبرها وشكرا جزيلا. عادي ما اريد.
1: كفو يعني. هاي هاي هاي تقريبا انت اكثر مخاوفك انت.
0: اي والله. انا اكبر مخاوف بالعراق ان اغرى بالعراق.
1: اي هو السبع هسه واللي يعني عنده امكانيه انه صراحه احنا ما نقدر نعرف هذا البلد لان انا اكثر من دوله سافرت وغيرها. بس ما تعرف انت الحين واهلك وغيرها. بس هو كمستقبل انت تعيدنا بين ومستقبل بالعراق مشهود.
0: والله هي هاي واحده من المشاكل اللي يعاني من عندها خصوصا الاشخاص اللي يعني احنا هسه ترى حتى كافراد حتى لو ما عندك عائله هم انت كصاحب شغل كعمل كها يعني دائما عندنا نعم. هاي المخاوف هي المخاوف مو يعني ما مبنيه على المجهول هي مبنيه على ما شفناه لان انه مثلا تلقى مرات حياه تمشي بطريقه حلوه مثلا هسه احنا حتى قبل مؤخرا يعني قبل سنه كانت الامور ماشيه حلوه وجميله وهاي صارت هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني العمليات العسكريه ما بين ايران وامريكا تخلخل عندنا الوضع
1: الموضوع كل ما يعني. تمشي حلوه انت خاف اكثر
0: يجيك واحد
1: هي ما
0: يلوسها
1: هو هسه هي شوف هسه منو محسب لهاي الامور اللي صارت ما حد محسب وهي بلحظه صارت وغيرها بس الحمد لله نقول احنا يعني بصراحه ان الشعب العراقي هم وعي يعني مو نفس عقليه قبل
0: طبعا بس بس بعد اكو اشياء احنا دائما نشوف هوايكم من الصراعات اللي صارت عندنا بالعراق احنا مو طرف بيها ما علينا بس احنا نحشر روحنا هدوا ذولي من نار احنا وياهم ذولي هدوا من نار حجنا ونوب تعاركنا نوب صار
1: احنا كله. وين روجه وين روجه
0: اخوي هسه ايش علي انا هسه دخل احافظ على بيتي حلو جميل دابني بيه شوي شوي
1: هسه هو السبع يرجع لاهله اليوم وجايب له مصرف مثل ما نقول
0: جايب له مصرف باني على الاقل جزء من المستقبل والله
1: او راجع من دوامه بسلامه
0: وبسلامه وخير وبالعكس احنا نحب الحياه احنا شعب يحب الحياه يعني مو هيك
1: يحب الحياه بس اكو يعني قد اقول ما اعرف يعني عبالك ما جاهز تحديث
0: ابدايك
1: ما جاهز
0: اي بعده ما وصل الابديت هاي مالته
1: اي هذا من يتحدث راح يضرب السوفت وير قبل ياخذ راحته والله العظيم قدها مني
0: سأل الفتحة الساسة على السريع اي ما يلحق
1: هو على وين اخلص منه
0: يعني ما تغنس يا ابو خيمة الزرقاء
1: هو لو يحدث هو لو يحدث لو ياخذ راحته
0: اي لا ياخذ راحته
1: والله لو ياخذ راحته ان شاء الله
0: ياخذ راحته احسن لان احتمال اخاف من يحدث يرجع هنا المشكله
1: هسه احنا عندنا احساء للطرفه هيك اخر شيء يعني حتى اختم وياك عندنا يعني شلون مره كبيره بالعمر يعني فرعنا العلم احنا فرعنا كله مسيح انا احبها هاي المره يعني دائما انه إيه دائما تقعد بالباب تشاطف وياها
0: تروح تسولف وياها
1: ايه ف 24 ساعه قاعده بالباب تسال عن رايح وجاي وين رايح وين وين
0: زين
1: انا كنت اسولف وهاي بالاخير هي تدعي لي انا شكلها الله ياخذ روحك وحق محمد وال محمد وهي تقول لها رحم الله والديك هي ما تدري انا جاي لها الله شاهد تسال الله ياخذ روحك وحق محمد وال محمد هاي يوم يدعي لي وبعد كيف الله
0: لا لا لا لا
1: لان هاي العقليات القديمة الصراحة ظلم المجتمع
0: صحيح اي
1: طيب. يعني انت تعرف
0: تحياتي لك انا حبيبي
1: يعني وانا الله يسلمك يا حبيبي
0: شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامة هلا وباي استاذ احمد شو الاخبار؟ هلا وباي استاذ احمد شو الاخبار؟

0: اشکا فهمیست تو. ناخذ على الاتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: سالف لي
1: يا فرطوني. هم اثنين دول اللي ما يدري الله وين حاطه. قال فلان مشى ورا فلان. صح
0: احمد يقول الفين ماتي وينها؟
1: احمد يقول له جتك 4000 امك على 2000.
0: ما تحول لي تليفوني، ايش دعواك؟
1: ما عندك؟
0: ما عندي، ما يمكن حتى لعبه ما. المهم زين، اوكي، من شنو اكبر مخاوفك؟ قلت لي اثنين. من هم اثنين ذول اكبر مخاوفك؟
1: الاثنين هذول الجاهلين حق السامع اللي ما يدري الله وين حاطه. مجرد اني يسمع فلان قال لازم يمشي ورا فلان، فلان صعد اعتبار صحيح عنده، ما يهمه ضد العراق، ضد جيرانه، يعني بالمنطقة، ضد روحه، أكو أكثرهم ضد نفسهم، ضد نفسه، ما يدري، ما يدري إيش يسوي. المهم يمشي وراء فلان.
0: زين.
1: يا ما نقدر نوضحه إحنا.
0: إيه أوكي طيب، هذا واحد. الثاني.
1: ذول الشياب اللي بقعد وميم قصة وميم.
0: شبيهم.
1: بالشارع. أبريك. فجأة من نيلوف ياخذ لك من اقصى اليسار الى اقصى اليمين.
0: اي
1: يا بليش متعود هذا السريع، هم كبار ملحقين يمكن على احمد حسين البكر.
0: اي
1: على احمد حسين البكر. كان احمد حسين البكر ماكو كورونا.
0: والشارع فارغ.
1: شارع فارغ. شارع ماكو، كان عندهم بس لاده زرقاء وهذا. حتى برازيلي كانت ماكو.
0: ماكو لا بعدها جايه.
1: اي هذول
0: كانت مسكوفيج يعني ولاده فيات.
1: اي كان معتمدين على الباص، يقول له النقل العمومي ما ادري
0: كان
1: يسمونه. دول كل شيء يخوفون. يعني راسه تنيك فجاه طب وقف. يا معود حجي ابو الغيره
0: مو يما
1: تحكي ويانا رجال كبير. شلون هسه احنا مثلا اميض تحكي ويا يا برجال.
0: بس ما تامل كاتبه منور بسام
1: على راسي والله. هاي احمد مثنى 4000.
0: ايه
1: هو على المكسر جت تقول لي 4000.
0: يلا 4000
1: جت. وين لها مالتك؟
0: مالت موجود عندك؟ ها
1: اي موجود بس ندور. هذا انت هماتين 4000
0: اويلي دي بعد توزيع ايش مهكرين انتم بنفت صدق.
1: شنو منك جتك 5000 بالاشعار
0: يابه.
1: ها
0: يا حلوه. ما ادري من يخمطون دولي. هو هذا اللي يخمط هواي. زين
1: عمي والله من يخمط هواي بس شنو هذا واحد.
0: طيب اذا اذا هذني شغلتين انت بالنسبه لك هنا يعني كلش مخاوف كبيره، وممكن بالنسبه لك انت كشخص هاي تعتبر يعني خلينا نقول مؤذية أو مزعجة أو تخليك حذر أكثر من اللازم.
1: أي بالضبط خليك لازم تمشي. إذا تشوف شعب مثلا بقاصتنا آني ياك منير
0: ريال
1: أحمد مثنى عادي أمور ريلكس، بس إذا تشوف بقد وميض لا إذا مستير 10 و10
0: أي موضوع شوية يصير مختلف. أي
1: حزام أمان لازم، وحاول قدر الإمكان تعبره. لا تجي قدام.
0: حلو
1: تحياتي
0: لك حبيبي. شكرا جزيلا. مع السلامه. باي باي. فاصل قصير ونرجع لكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مولده لم يكن مجرد حدث في التاريخ، بل كان ميلادا لأمة ونورا أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. صلوا على نبي الرحمة. راديو الرشيد.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

طيب رجعنا معكم الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو أكبر مخاوفك في العراق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0700011415. جنيد منور حج سلطان، تسلم حبيبي. شنو هذا بنطرونك طافر؟ إيه أبو فهد منور الغالي، أهلا وسهلا. بس ما تقول حمد شو اسمه هذه وأنت شاليش زين، احترمي ولا شن انتقاد زين عنده غير شيء همين زين. يا أبو هو منك قاعد يصعد، شو أسوي لسه متنانير كم في ساعتين كم تصعد، فأنا قاعد. المهم، فإذا هذا هو السؤال خلال الساعة الأولى. كان أكو بصراحة أكثر من مخاوف عند المستمعين من خلال اتصالهم، وأنا قلت لأنه هذه المخاوف هي في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان هي مخاوف مشروعة، باعتبار أن اليوم أنت فرد في هذا البلد، فلذلك ممكن تشوف أنت هذا الموضوع اللي هو عبارة عن يعني خلينا أسميه مخاوف عالية، إذا كان على نفسك، على أبنائك، إذا كان على بلدك، إذا كان على عملك، إذا كان على مجتمعك، إذا كان على بيئتك، وهاي يقتصر أنت عندك مخاوف في العراق. سولفني.

0: مستمع يمكن حكى اتوقع قال مخاوفي من الجهل. اكبر مخاوفي في العراق من الجهل، وهذا الحقيقه، لانه اليوم ليس يعني هاي للملاحظه فقط، الجهل لا يعني عدم التعلم، ما له خص. احنا نحكي عن الجهل الفكري والثقافي مو التعليمي، فهذا يختلف عن هذا. فلذلك في بعض الاحيان يكون الجهل هو قاتل لاغلب الشعوب، وشعوب صراحة في بعض الأحيان أيضا تنظر إلى أنه تحارب الجهل في كل تفاصيله. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، أهلا.
1: شلونك؟
0: أهلا، وشلون أخبارك؟
1: الحمد لله، تحياتي لكل المخرج.
0: الله يسلمك يا ريم، شلونك؟
1: الحمد لله. الشيء اللي خوفني بالعراق هو عدم وجود الثقافة الإلكترونية وقلة الوعي بها. أنا أدرس خصوصي بالمعهد، أوكي؟ فأشوف يحجون بمصطلحات ترند، وهاي أحياناً يكون بيها إيحاءات لا عذرية. لو الفيديوهات التعبانة اللي دي يسووها بالأي آي، والأسوأ من هذا أي فيديو لا أخلاقي يطلع يدبوها براس الذكاء الاصطناعي، مثل ما شفنا يا مال شسمه مال المكتب وهاي. أي
0: أي مال أي
1: أي أي أصلاً دبوها براس الذكاء الاصطناعي
0: طبعاً. قال لا ولا هو قال هذا اي اي ومفبرك، يا مفبرك غير مبين السالفه كلها. اي
1: وغير مبين،
0: يلا ما خاف مشي له خطيه. اي
1: هو الاي اي سوى فوق بالسقف الكاميرا
0: يسوى لا يا قال بعد ما وصل للسقف ترى كله بعدها كل الميديا ماته يعني. ايه طيب
1: يعني حتى الناس الأكبر بالعمر، يعني مو بس جيل زيت، والأصغر مرات ما عندهم وعي طريقة استخدام يعني مرات أشوف كبار بالعمر يرسلون وينشرون فيديوهات تافهة حش السامع، واستغرب أقول يعني شلون
0: ريم ما سمعتش قطع شلون
1: مشكلة لك، يعني حتى مرات الناس الكبار بالعمر أشوف يرسلون وينشرون فيديوهات تافهة، واستغرب شلون شخص بهالعمر ممكن يشارك محتوى دون ما يفكر. يعني ما يقول هذا سمعتي أصدقائي راح يشوف لك محتوى دون ما يفكر، يعني ما يقول هذا سمعتي أصدقائي راح يشوفوا أهلي. يعني غريبة كبار يعني وعنده شهادة وعنده يعني وعي، ستقول يعني شل قلة الوعي باستخدام التكنولوجيا.
0: هسا أتي وجهة نظرك على الحكاية قبل شوية، هل الوعي يرتبط بالثقافة أو بالتعليم؟
1: التكنولوجيا؟
0: إيه.
1: لا بالثقافة.
0: بالثقافة.
1: التعليم فوبين الوايد نشوف وايد دكاترة وناس واصلين بس ما عندهم ثقافة، ما يعرف كل إنتين ما يعرف يرتبها. إيه فيعني هي مو بالتكنولوجيا نفسها.
0: هذا يعتبر مخاوف ريم؟
1: اي والله عندنا نشوف السهودي يسوون فيديوهات غير عذرية، ياخذون صور يسووها، تعال ما تعرف هاي هي يا ترى صح ام خطا، ماكو قوانين تحمي بالعراق في الموضوع. يس
0: طيب اوكي، ونرجع لل شو اسمه خطيه الكاميرا مالته كانت فوق، المهم جابك على السالفه قلت
1: والله غير عرفت ناس، يعني كانت اعرف شخص بالسيرك السياسي سابقا عن طريق ابنية شخص جمعتنا، يعني جمعنا المهم هذا الشخص متلبس بالدين كان إلى أبعد الحدود، هو قديم بهاي السالفة وعمره كبير بالسبعين. المهم دخلت البيت شفت يعني صارت علاقتنا قوية مو بي شخصيا بأفراد عائلته، شفت عجايب يعني والله العظيم شعر راسي وقف عجايب. تخيل بحيث حتى عند دكاترة التجميل جوا إيده يعني مثلا والله العظيم جوا ايده تجميل جراحي لا جراحي صاحب بلوجر او بنيه يعني مثلا نادله بمطعم شفت ما عندها حريتها
0: طيب.
1: تعال يابا انا حسويك اسويك تجميل اكبر لك طيبه قلبك احكيها
0: حلو
1: اسوي لك ما ادري شنو وروح صور بلوجر وروح طبب امور تعبانه، يعني هم همنا دي يورطونها مو بس هنا يذبن روحهم عليهم.
0: هسه هو يورطها بهاي الطريقه لاجل مكاسب إله لو خلص انه هو هيك عاجبته
1: اكيد لا لا اكيد لجل مكاسب إله هي اما مخدرات هي اما ايش اسمها اشياء دعاره هيك اقولها ون واحد الواحد هي بعد والحد مصدر الشيخه وهو هيك يعني والله العظيم انا شفت بعيني والله والله يعني تشوف بيته بسيط سيارته بسيطة والله غيره
0: الله
1: وقف شعر راسي وقف شعر
0: تريد تبكي من يشوفه
1: والله العظيم نشوفه بحيث نايم بالفراش، نروح نزوره كل فترة.

0: مريا خطية مريا
1: ايه خطية زاد علي زاد علي خطية مسكين والله بس هو مظلوم اعلاميا خطية وين هريم راحت ريم اوكي تحياتي لك ريم شكرا جزيلا لاتصالك طيب مساء الخيرات والعافية اهلا استاذي الانيق اخبارك حبيبي تسلم شكرا جزيلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
1: نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله لحبيبي
2: شلون الصحة
1: خليك يسلمك من وياي
2: احمد البزاز من كراري
1: يا اهلا وسهلا بك يا احمد تفضل
2: الله يسلمك الله
1: اكبر مخاوفك بالعراق
2: شلون
1: اكبر مخاوفك بالعراق
2: والله هي مخاوف هواية يعني مثل هالشيء بس انا في عملي يعني بعملي اخاف من المصارف في الصدق صارت وايد
1: خاف من منو
2: من المصارف
1: مصارف ليش
2: تروح يقول لك ما عندنا فلوس اي والله بالله
1: زين
2: او تريد تسحب مثلا يعني وين شغله تسحب دولار ينطوك من هذا القديم يعني هذا القديم فرقه بالسوق وايد زين يعني مشكلة حتى قمت أخاف أخلي فلوسي مصرف وفد شيء وياما مصارف يعني صارت بيها مشاكل هواية يعني واحد صاحبي 70,000 دولار زين خاله بايع بيته وفد شيء خاله بالمصرف
1: طيب
2: تالي قاموا كل شهر يطلعوا ورقتين
1: يابا
2: اي والله فمشكلة يعني تدري المصالح يعني
1: طبعا
2: مواضيع تخوفهم
1: يعني. هي تخوفهم بطريقة اللي هم لأن هو معتمد تماما على الواردات المالية اللي هو عنده فلذلك مثل هيك جانب راح يأثر عليه بشكل مباشر
2: أكيد كل الالتزامات ويعني هاي واحدة من المخاوف ولو هي مخاوف هواية
1: أوكي إذا عندك مخاوف أكبر مخاوفك اللي هو النظام المصرفي في العراق باعتباره إلى أنه هو غير مضمون في كثير من الجوانب نعم طيب
2: بالضبط
1: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ولد يا هلا ومرحبا السلام باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
3: مساء الخير وسعاده والعافيه لعيونك استاذي الانيق
1: الله يخليك الله يسلمك حبيبي
3: الله يسلمك وياك ابراهيم من بغداد
1: يا اهلا وسهلا بك يا حبيبي الله يحفظك سولف لي اكبر مخاوفك بالعراق شنو
3: نفس السؤال البارحه يعني
1: لا شنو العالم تخاف عليك هذاك الحلقه القريبه عليك على شنو تخاف عليك منه اليوم انت كشخص شنو اكبر مخاوفك في العراق كمواطن عراقي
3: انا كمواضيع عامة ما اقول لك ما حاب اجاوب عليها بس هواي شغلات تخوفنا من العراق للاسف بالوقت الحالي
1: طيب.
3: عدم الاستقرار يعني هو أسباب
1: عدم الاستقرار شنو تعني بي
3: استقرار الفرد نفسه
1: الفرد
3: حقيقة طيب. لأن اللي لاحظته بالفترة الأخيرة وجهة نظري طبعا أنه الأغلب ما مستقرين وطنيا عاطفيا نفسيا يعني هو الموج هذا الأمر يؤثر على كون وحدة وطنية أكيد تعرفني إيش أقصد يعني
1: نعم
3: يعني يروح ويا كل من هب ودب وللأسف يعني هذا الشيء استشرى وانتشر.
1: شو يأثر عليك إذا كنت محصن نفسك؟
3: لا مو أنت كونك فريد من المجتمع فأكيد يأثر عليك أي موجة يعني تروح بالمجتمع وين كنت محصن نفسك؟ لأن يعني أنت فرد بهذا المجتمع
1: صح.
3: فتتأثر بتأثيراته. وإن كان التأثير نفسي يعني مثلاً على مثل ما قلت أنت أنا ما راح أتأثر لأن أنا. ما يهمني هذا الموج
1: بالضبط
3: ما يهمني اللي يطعن واللي يلطخ واللي يتجاوز واللي يصير بس على الأقل أنت حتتأذى نفسيا في دخلك يعني مجرد ما تتصفح على السوشيال ميديا وتشوف الفيديوهات والتجاوزات والكذا أكيد حتتأثر أنت نفسيا حتحس أنه الشعب بدأ يتفكك الأمر بدأ يعني هاي مسائل
1: هي دائما صار عنده واحد مخاوف إلى أنه مثل هكذا خطابات إذا كانت بالجانب العنصري الطائفي بالجانب حتى العملي أو بالنسبة لي يعني انعكاس الثقافة أو الوعي عند الفرد إلى أن يكون هنالك أفراد محيطين به هم يملكون نفس هذا الموضوع يعني مرات مثلا أشوف موضوع أقول أتمنى أنه مثلا ما حد من الناس اللي أعرفهم معلق على هيك موضوع لأن حقيقة هذا راح يؤذيني نفسيا
3: من جانب
1: ويخليني بالضبط أعيد حساباتي من جديد، والحسابات ما تعاد خصة بالحلقة القريبة من عندك. يعني
3: شوف، احنا نريد الأوضاع الخارجية اللي خارج حدود العراق والبلد يعني تأثر علينا احنا كأشخاص،
1: يعني
3: مهما صارت.
1: صح.
3: وفعلا مثل ما ذكرت وذكرتني بنقطة حلوة، انه فعلا صارت عندي اصدقاء كنت اثق بهم من ناحية العمل، من ناحية الصداقة، فشفتهم يعني معلقين بتعليق للأمانة كلش سلبي بالنسبة لي وبالنسبة للمجتمع، ودي يشوفني ومن معي بنظرة دونية جدا.
1: يابا
3: ثق ما قدرت، هو ما حكى علي، حكى على
1: هو حكى على الفكرة
3: أحسن ميتها والطرف الآخر إنه هيجي. فللأمانة ما قدرت أجامله، ما قدرت حتى مجرد انطيته بلوك
1: قرار سريع
3: على الواتساب، السلام عليكم شو ماكو أستاذ إبراهيم كذا، ما قدرت أجاوبه، ما قدرت أجامله. إذا أجامله أعتبر منافق، فقلت خليني باحتياطي.
1: وهي هاي مشكلة تصير مرات عندنا إحنا.
3: فلذلك يعني ليش قلت لك هذه مشكلة، أنا ما حاب أتطرق لها المواضيع بس.
1: لا بس هي حقيقة هذه كلش مؤذية، هي احنا اليوم احنا افراد، احنا مرات نثق بيهم، نعطيهم جزء من المساحة، مرات يكون اصلا نشعر بالخداع، كبارنا يحكون شيء وبعدين بالواقع يكون شيء مختلف،
3: يكشفون في عقد سيء. شلون اقدر اجامله
1: بالضبط؟ هي هاي شلون اقدر
3: من اللي يشوفني كذا بعيدا عن فرد يمكن انا اذا كان عندي اخطاء فاوكي يحاسبني على الاخطاء.
1: لا مرات تحاسب على اخطاء غيرك ترى بالمناسبة.
3: أحسن.
1: شغلة أنا مو يمي ما مقتنع بيها، أو مقتنع أو ممكن ما لي خاص.
3: والله أستاذ ما تجيب نتيجة.
1: ما تجيب
3: نتيجة. وأنت تعرف وأنا أعرف لا نتيجة ولا إلها غاية ولا.
1: والمشكلة هي بأي ظرف من الظروف ما جابت نتيجة، لا حد يعتقد.
3: ولا حد جيب.
1: أيوة ولا حد جيب صح.
3: طيب. يعني إذا نرجع للشخصية، وأنت يمكن عارف مني بهذه المسألة، إذا مرات أنت تحزن على الماضي شيء، أنك خطأت خطأ في الماضي، فحزنك حيضيع عليك اليوم، حيضيع عليك مستقبلك.
1: بالضبط.
3: متعة التمتع باليوم حتضيع وتروح عليه، كيف ما إذا من آلاف السنين فكرة ومرات مغلوطة، والتاريخ ترى يزيف ويتغير.
1: طبعا بالعكس.
3: كيف ما إذا يجي فلان من الناس يطعن ويسب ويلعن مواضع كثير، آسف إنه.
1: طيب لا بالعكس الهوى. شكرا لك يا إبراهيم، ممنون أني، شكرا جزيلا.
3: أنا سعيد بالاتصال والتواصل.
1: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا، مع السلامة.
3: حبيبي أستاذ
1: حمد، شلونك عيني أنت؟ شنو ما تعطل؟ لا ما عطل، أنا عمرة تعطل بس مو كلش. أرشد وأخيرا شفتك أستاذ سلطان، كل الهلا بيك. علي طفيته لو من تفتحون بث، شنو هاي ما فهمتها؟ طفيته لو ما تفتحون، لو ما تفتحون بث ما ادري. المهم طارق والله حيل من اثره، ولا شغل ولا عمل والوضع تعبان حيل. اوكي ناخذ ويانا اتصال. الو
0: الو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
0: شلونك الحين السلطان؟
1: يحفظك يسلمك، من وياي؟
0: عمر.
1: اهلا يا عمر، شنو اكبر مخاوفك سلطان بالعراق عمر؟ ايه
0: والله هو نفس المخاوف اللي الأغلبية حكت فيه، اللي هو اللهم يا إله الله لا يعود 2006-2007 وما بعد 30-9 بس.
1: بعد 30-9 إن شاء الله ماكو شيء.
0: هو هاي مخاوف بس أنا

0: احنا كلوك احنا عم احنا اللي بنعيش.
1: طيب
0: احنا كشعب اللي نعيش اللي يروح يقاتل هذا الاصلاح عم احنا نقول نتبرع كشعب العربي وكل ما اطلق خمس صلاحات وروح اصلاح وروح قاتل بس القاتل بالعراق. احنا نريد نعيش بأحمان وروح هذا الاصلاح وروح قاتل بفلسطين بإيران بالصين بالهند وروح الله وياك احنا نريد نعيش
1: ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك والله صحيحة بصراحة. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون، هلا بك، مع السلامة. بس الصوت والله.

0: عندنا اتصال؟ ليش؟ صدق؟ ما أنا أحسها ما أعرف ما... يعني. أوكي طينا طيب كاتب أنا ضفتك ضمن فقراتي إبراهيم يومي يا به. ألو
1: أياني
0: ليش هيجي؟
1: ما أدري بس الدقمة وما صار طامس
0: زين وليش ما تدوس بازين؟ خليها تدوس بازين شعلك أنت ما يخالف حادي شو شعني عادي أنا عاجبني الموضوع
1: حيلواني حاكي
0: طبعا
1: كان طلعت كل من عدو بين عينه
0: طبعا قبال قبال قبال عينه كل من عدو قبال عينه
1: عينه
0: طيب
1: شلونكم عيني
0: شلون الأخبار
1: شلون
0: الله يسلمك سولف لي
1: أبو سلاطين أحكي بصراحة أكبر مخاوف من البيول
0: من الذيول اوكي ليش
1: ما راح اصير وزن قافيه اخاف من الذيول من نهايه ايلول شلونك
0: هاي زين حبيته
1: وزن قافيه لا بصراحه احنا كليتنا خوان وشعب واحد احنا كليتنا خوان وشعب واحد ووطن واحد بس هسه يبدون يعني للاسف البعض يعزفون على وتر الطائفيه ايش معنى مال هذا كثير من الناس انتشر الفيديو هسه هاي الفتره صح لو غلط ايش معنى انه انا قاعد انزل بوستات على الفيس وعلى الانستغرام واسب فلان دوله وامدح فلان دوله للجير الدول المجاوره كلها للجير انا شد علاقه انا بالنسبه لي مواطن عراقي عندي ولاء الغير دوله عندي انتماء الغير دوله اروح اقعد بالدوله هيك الدولة اللي انت جاي تسب اخوك وجاي تسب ابن عمك وجاي تسب جيرانك على مودها الفلسين ما تشتريك لا والله هواي فلسين الفلس ما تشتريك روح شوف يعاملوك نفس ما انت حارق دمك على مودهم يعاملوك مثل ما انت مكره العالم بيك من وراهم لا والله حش السامع حشرة وطابل الدولة يريد يفعصوك بالشبشب يريد يطلع

0: مره.
1: طيب
0: يعني بالذيول كلش انا اخاف من عندهم خصوصا هاي الفتره.
1: يعني الله يشفينا شرهم صراحه.
0: اي يعني احنا الله يستر من الجاي بس من هاي السالفه ولا البلد يخبل حلو.
1: أيوة.
0: حرية وناس تروح تسوي تاتوات وعيادات وتجميل ويصير في اسلوب الدعارة. لا ما اسكت ما حكيت عليه. شوف
1: المهم طيب
0: فابو سلاطين ديول والله يعني ديول للاسف للاسف مو والله يعني
1: احنا بس لو نخلص
0: منهم الله خلصنا منهم.
1: اي والله الله خلصنا منهم
0: والله. يعني بس بس انتظرون لهالفترة رحمة لوالديكم خلي تعدي والله كريم يعني بعد والله هنستقر نشوف الدنيا صح شلون يقول لك نشوف وجه ربنا كافي. مع يعني تحياتي للمتصل اللي قبلي حكى على بيت الدولة فلسطين احس ان علاقة رحمة لوالديكم السلاطين من 47
1: ما علي انا يعني مشكلة مالي خلاص انا خاص بالسعودية ولا بإيران ولا بتركيا ولا بالأردن ولا بسوريا ولا بالكويت مالي خاص بيهم ذولي شو دي يصير بيهم
0: انا بالنسبة لي انا حين بروحي
1: بيتي اردرت
0: صح صح انا كرب عائلة احير بعائلتي ليش اروح على جيراني
1: شي علي بجيراني
0: ليش احير بمشاكل جيراني
1: بالضبط.
0: انا بيتي البيت يعني حشال حشال سامع بيتي وصخ هو مو وصخ بس يتنظف يترتب
1: إرادة ترميم إرادة من ضعضع يعني
0: أرمم حتى أهم بيت صلى 7000 سنة أهم حائط يوقع بابوقة توقع قاعية الدفع مدري شنو باطور مال من يعطل ويخابروني
1: أي مثلا
0: مو صح مو صح صح لو غلط
1: والله
0: والله أسهل بيتي رايح لي مش عيطهم عيطوا جرار الخام أنا مش علي
1: عدهم ناس مدافع عنهم ما لي خصان
0: بالضبط كلهم لجير واللي ما يعجبه آخر كلامي اللي ما يعجبه راد الرحمة الوالدة نعيش احنا بسلام على الوان بقى 20 مليون حلو والله حلوة 20 مليون
1: 20 مليون بدون موظفين
0: هم يعني الموظفين لا الموظفين يبقون على مدى الراتب كذابين
1: هاي ما يطلع
0: والله ما يطلع هاي يغيرون الولاء ولا انتمار على مدى الراتب
1: طيب
0: نبقى 20 مليون ابو السلاطين ما كنت حامل
1: شكت حلوة
0: سيارات تزيد عندنا سقط موديلات بكيفنا
1: بعد كيفنا
0: وتخيل كل شيء بكيفنا
1: حلوة خوش سالفة
0: وتحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي
0: شكرا لك مع
1: كل الدول مستقرة وشعبها مستقر اللي احنا كلمة هزنا وكلمة تربكنا هذا مثل مصري هيك يقول من ساب داره تألم داره طيب طيب تحياتي لك حبيبي

0: بالراي نفسك كنت اناني. اليوم يلا شاركتني اياه ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو مساء الورد.
0: مساء النور
1: حبيبي ابو السلاطين، شلونك؟
0: اهلا وسهلا بك، الله يحفظك. من جاي؟
1: الله يسلمك، انا مصطفى.
0: اهلا يا مصطفى،
1: تحياتي لك وتحياتي للحبيب احمد وكل المستمعين.
0: خليك يسلمك، تفضل.
1: تسمعني؟
0: اي اسمعك. اي شنو اكبر مخاوفك بالعراق؟
1: والله بصراحه يعني
0: انت كفرد،
1: اكثر شيء يخوفني بالمستقبل بانه العراق انه رايح للتخصيم.
0: مش عادي، شي يضرك يا سته؟
1: شو ما يضرني؟
0: يعني
1: يضرني مو بس لي انا كشخص، يضر المجتمع بصوره عامه.
0: طيب،
1: ومع شديد الاسف يعني، يعني هي هذا مخطط ولازم يتنفذ، مو احنا يعني اللي قادمين عليه، لا بس هو يعني اكو اجندات، هو انه هذا المخطط لازم يتنفذ، لانه العراق اذا تريده ضعيف لازم يتقسم، وبدت ملامح هذا الشيء اذا تفهمني يعني.
0: نعم، هسه بالتالي ارجع واسالك نفس السؤال، انت كفرد شنو يضرك اليوم اذا انت من سكان بغداد وهي تبقى عاصمه ويصير عندنا تقسيمات احنا ثلاثه اربعه، شنو ممكن يضرك انت؟
1: شلون احنا كلنا احنا ضرر اقتصاديا اجتماعيا دينيا فكريا عقائديا، يعني انت راح تسوي تشتيت لهالموضوع يعني، وبصراحه يعني تصير مشاكل مخلفات هوايه. اي شلون العد؟
0: نعم. طيب،
1: فهو العراق يعني جماله بوحدته، بشماله بجنوبه بغربه بشرقه، قومياته طوافه بدياناته بمذاهبه تعدد المذاهب، هو هذا الخليط، هو اجمل ما بالعراق هو هذا التماسك بصراحه. اذا صار يعني من كل جرقة أو من كل مكان وصله بعد يعني بصراحة يعني العراق اقرأ عليه السلام.
0: نعم نعم.
1: طيب، يجوز هسه دي بسيطة، من إذا يعني قدرنا نتوحد ونوقف ضد هاي الأفكار الهمجية والمتخلفة نقدر يجوز نغير، بس إذا نغير بعد يفوت الأوان ما نقدر كل شيء نسوي أستاذ. نعم. سلطان.
0: طيب، الله يبعدنا إن شاء الله، تحياتي لك حبيبي.
1: أي والله، الله كريم، الله يبعدنا إن شاء الله وأفكارنا تطلع خطأ، تحياتي لك
0: إن شاء الله. يعني بس أردت أجاوب أنا، يمكن شفتوني لحيت ويا مصطفى، إنه يعني شنو يضرك الضرر اللي يأتي من هذا الجانب. حاول أنت تفكر به، يعني أنت فكر شنو الضرر اللي يجيك. أنا اليوم مثلا فنفرض جدلا، اليوم أنا صار خلاف ما بين دولتين، طبقت ويا دولة ضد دولة، ما طبقت، صفنت، طبقت ويا دولتين ضد دولتي، دائما فكر شنو الضرر. مو أنت فكر شنو الضرر، مو هم يقولوا لك شنو الضرر. ساكو أكو فد مرات جوانب تصير، واحد يجي يقول لك تدري أنت إذا ما سويت فلان شي راح يصير، لا أنت فكر نفسك شنو الضرر راح يرجع عليك. يعني مثلا موضوع التقسيم هذا، شنو الضرر؟ فكر بي شنو الضرر راح يصير بي إذا أنت صار مثلا هذا التقسيم اللي هو على أساسه، تدرون دائما يحكون على سالفة الأقاليم وما أدري شي يصير، شنو الضرر راح يصير؟ أنت تخيل أقول لك شنو الضرر، ما أقول لك شنو المنفعة، هي حقيقة هو ضرر، بس شنو الضرر عليك أنت كفرد؟ أنا سأجي حاجة أقول لك التعاصمة، أنت ما لك خص، هسه إحنا عندنا إقليم كردستان ثلاث محافظات أربعة صارن، إيش ضارينا؟ شنو الضرر اللي إحنا عايشين به؟ أنا من وجهة نظري ضررين، الأول الدخول بإقامة وهذا يعني حزب نفسي، والثاني إن أنا من أروح هناك أقارن ببغداد وأشوفهم هم أفضل أنظى أتأذى، بس غير هذا ما عندي، بالعكس ما عندي شيء. يعني أنا مثلا هسه ممكن يجي تاجر يقول لك لا أنا أقليم كردستاني أذيني، ليش يأذيك؟ لأن مثلا أنا يدخل من هناك تحتسب غير شكل، فإذا كل واحد ضرر شكل من الموضوع، فهمتوا؟ فلذلك دائما هذا البلد هو وجد بهذه الطريقة، توسع على هذه الطريقة، ضم هذه المدن والمحافظات بهذه الطريقة، بقاء 100% هو جيد، لكن عندما يريد أحد أنه يقسمه شنو ضرر راح يصير عليك؟ فكر أنا عندي أريدك تستخدم شوية مخك، لا تخلي الآخرين يستخدموا مكانك. أنت فكر، اليوم أنا بيتي 800 متر، جيت قطعته سويته 100، شنو الضرر؟ الضرر أنه أنا بدل ما أخذ على البيت ماتي أجره مليونين، أجره 8 ملايين، كل واحد مليون، هذا مكسب مالي. بس ضرر شنو مثلا؟ الضرر راح يجي واحد اسمه زيد وعبيد أحمد ومحمد حسقيل مدري منو، كل واحد ثقافة، كل واحد اهتمامات، كل واحد بيئة، كل واحد شكل. هذا يدفع إيجار، ذاك ما يدفع، هذا يعيط، هذا يحب يقعد بالباب، ذاك ما يحب يقعد بالباب، هذا يطبق سيارته، هذا راح يصير مشكلة يرجعون عليه أبو المالاني. سويت مشكلة هساني كبيرة جبت، بينما هو واحد أحطه بالثمانمية ينتهي الموضوع. شفتوها أي جي تفكر بيها؟ مكسب مالي إيه، راحة بال لا. ناخذ ويانا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: شلونك السلطان؟
0: يا أهلا وسهلا، الله يحفظك من وياي.
2: غيت العبيد.
0: أهلا بيك.
2: سلم هلا يا حبيب الله.
0: سولف لي. أكبر مخافك بالعراق؟
2: أكبر مخاف أنا العراق ما خاف، يعني العراق ما يخوف، لكن اللي التتر والمغول الجوي إن هذول اللي الله ابتلاء بيهم، هم هذول اللي يخوفوني، لأن هم سبب إذا قاطع وتوصل كل المشاكل كل الإرهاب، هم يطلعون يوصل إلى يموت، يعني هم الممولين، هم هم المحرضين، هم كل شيء سيئهم. وإحنا كنا يعني نعرف هذا شنو، وهذا منهم، هذا ليش، هذا إحنا كل عمرنا أهل وإخوان وعايشين، ومن يعني ما عندنا أي مشكلة. يقول لي يا عائلة ما بيها خلية، يا عائلة ما بيها نفس البيت، الواحد ما منهم ما بي يعني من كل الطوائف، من كل كل محافظات العراق، كل شنو المشكلة عندنا. لكن إحنا اللي زاد علينا إنه هم هذول جوي، هذول مثل البعض، يعني يختاتون على يمصون دماء الضحايا مالتهم. الضحية احنا صرنا يعني من حكمة رب العالمين، احنا لا، احنا بلدنا ولا احنا العراق ما يخوف. العراق يعني بلدنا، بلد ابائنا، يعني ولده وماته، واحنا ولدنا ونموت فيه وما نعيش لهم اياه، يعني حتى يعني يتمنون.
0: طيب
2: لكن هم يعني خاف منهم.
0: هم بمناسبة هم معولين كلش على هاي موضوع انه نعوفه.
2: لا منعوفه،
0: هم يدوروها دواره هاي، بدليل اشتغلوا على هذا السالفه، نجحوا ونجحوا كثيرا بصراحه، بانه احنا
2: نجحوا مع يعني مع الاسف اكو قليل من عندنا اللي يعني ما ادري عنده شك بعقيدته، عنده يعني ثقه ولا لا، مو ثقافته كوامخ ومثقفين.
0: لا لا ما ماكو، لا انا واحد من المتحدث، انا عفت 14 سنه بصراحه، لان شفته غير صالح للعيش، اسوي بيه بعد الثاني
2: والله. اي
0: يا ثاني بصراحة ما صارت لي فرصة،
2: ما
0: طلعت
2: ما عرفت لحظة أنا عن نفسي، يعني
0: ما لها خاصية باوع. هي هنا الفكرة هسه، اليوم مثلا أنت في جانب معين كان عندك الجلادة، كان عندك مثلا ظروف معينة، يعني حسب تدري، بس أكو ناس مثلا يعني طبعا هذا ما يش مني، يعني ما كنت في منطقة بها حقيقة صراع طائفي، بالعكس هي يمكن المناطق الوحيدة اللي بغداد كلها اللي ما صار بها طائفية أصلا. المهم فبس مثلا كانت ظروف عندي، بس أكو ناس مثلا كانت مناطقها هي عبارة عن قلب العاصفة الطائفية في داخلها، فإذا كانت ما تقدر تبقى خلاص الموضوع أصبح بحياته. بس إحنا نحكي على أنه هم فهموا شلون، يعني أنا اليوم من أريد أطلعك مثلا قاعدين انا وياك على طاوله او على سالفه، انا اعرف شلون استفزك، انا اعرف شلون ممكن هسه تبقى انت عندك مرات في بعض الاحيان اراده تتحمل، بس هو يعرف الى ان العراقي ما يتحمل، العراقي كل شيء ولا تدوس على كرامته، مع العلم طبعا هو بمناسبه هو ما يسمح الاخرين او ما يسمح لنفسه ان يدوس على كرامته ولا للاخرين، لكن هو عنده قناعات بانه اليوم اذا اجى سي من الناس وداس على كرامته لا طبيعي عادي ماكو مشكله، انا احبه انا هذا، يعني هاي مشكله احنا عندنا. فهو في التركيبه غريبه ما اعرف،
2: هو ما يكون تابع لاي يعني
0: ايه؟
2: يعني عن اليمين يسار تابع، ما شخص
0: ايه؟
2: يكون تابع منه او منه، يعني فهو هذا اكيد ما عنده كرامه، لان انا العراقي انا اللي اسس كل شيء،
0: ايه؟
2: لان انا ابو الغيره، ابو وهذا ترى مو شعارات يعني، يعني جربناها وشفنا وكذا.
0: لا لا هو على الأقل أنا أقدم واحد.
2: أنا ما أقبل أصير تابع بدليل يعني جدي أمريكا يعني العراقيين رواهم جو من فوق. هناك يعني مع الأسف هم هذول نجحوا إنه يخلقون هاي الفتنة. هسه ما تند يحاولون يرجعوها.
0: إيه بس هو مو لا تنسى أنت عدوك اليوم يعني أذكى منك بصراحة. يعني واحد ما يقدر
2: ينكر. لا لا بس والله المفروض احنا كشعب يعني
0: المفروض احنا اذكى، بس هو لا هو اذكى منك، هو ده يتعامل بطريقه صحيحه وده يعرف شلون يجيك.
2: احنا المفروض كنا ضحينا منه، من عندنا ما فقد عزيز
0: ماكو مستحيل
2: ما فقد زميل
0: طبعا
2: زين ومو واحد ولا فيه ولا ثلاثه.
0: لا لا لا
2: والله انا اطب بشوارع في المنطقه اللي مولود فيها زين. يعني اكو اصدقائي قتلوا بالطائفيه يعني اقول جيت على الايام اقول لهم هم لحد تفارع لحد تزوج لا احنا بدنا متعيشون متروق كتله وراحوا وقلت نجحوا يعني المفروض كل الشعب وعى على هذا الموضوع زين. يعني ما اعتقد بعد ينتر يعني ودا يعني لا سمح الله تبقى بعد اراده الله اكبر، لكن هو احنا اللي
0: احنا المخلصين. شوف انا يعني يمكن قد تحسب علي سلبا، لكن الله سبحانه وتعالى ليس لديه اراده بضرر البشر، احنا ننظر نفسنا مثل هذا البلد. هذا البلد احنا اذيناه تعبناه هلكناه شوهنا سمعته يعني هواي احنا جرنا على هذا البلد، فلذلك هو دا يسوي بينا اعتقد يعني عقوبه اب او ام عقوبه حنونه، لان اذا اريد يكافئنا باللي سويناه به لازم يعني يفلشنا تفليش، لان بصراحه احنا هواي حتى سئنا لاسمه.
2: لا لا مو كلنا
0: بس يعني بس هو الساكت عن الحق شيطان أخرس. احنا اكو بينا ناس ظلت السولف بعدين ملت لان روجت مو هي الروجة، هذا نفسيا ومجتمعيا ضمن نظريات المجتمع عندما يكون الجهل اعلى او اصوات الجاهلين اعلى من اصوات العقلاء يصبح الجهل هو السائد، فلذلك احنا اكو بينا ظل يحكي بعد بالاخير مل شو يسوي بعد، يعني ما احنا كنا نتذكرك هو تفاصيل، فلذلك أصوات الجهلة بدأت تعتلي. يعني مثلا أبسط ما يمكن عندما يكون مثلا اليوم عندنا احنا نفرض مثلا تجمع واحد يجي يحكي، كم واحد يقدر يوقف بوجه هذا الدي يسولف بلا منطق ويقول له اسكت انت ما اسمح لك انا تحكي هيكي لاب لاب لاب، هذا الخوف يحكم هنا عليه، واحنا شعوب تمشي ويا الروجة صيح واي. يعني انا مثلا شفت واحدة من الاشياء احدى المظاهرات واحد يتهم هو طالع في جانب سامعيها تو هذاك اليوم مو بعيده، واحد طالع يعني خلينا نقول يدافع عن طرف ويتهم القوات الامنيه بانها عميله، يعني فلسفه غريبه بصراحه تضحك انت ما اعرف شلون اترجمها. يعني واحد يدافع عن بلده يعتبر عميل والاخر اللي جاي يدافع عن طرف اخر لا يمكن اتهامه بانه هو يعني على الاقل فكره شويه منحرف.
2: هي المشكله الطرف الاخر يعني الله يجعله سعيد وبعيد يعني لا بحالك ولا
0: يمك ولا يمك والله بنشوفك والله بدعتك والله ما ادري معك ولا
2: وحتى اكون منصف ليش لان يعني احنا كنا نصين يعني لا الطرف اليمين بحاله
0: لا ولا طرف حجي ذا واحد ملتهي يكبر امبراطوريته والثاني ملتهي يلم فلوس هسه مو يمك اثنينهم مو يمك ما عليهم.
2: يعني انت جناحك ذاك اليوم سالفه قلت انا يشين عمان وقعدت بام زين انا ما كنت قاعد شهر انا بام زين رحت سويت عمليه ب 2012
0: نعم.
2: يعني كنت مصاب طلعت طلقه يعني مال العراق الحبيب اللي ما عرفه طبعا اي فقعدت بام زين يعني والله بكيت يعني قلت زين انا ليش يعني زين انا مولود يعني منطقه المفروض حلوه وهاي وهسه ليش يعني ليش ما عندنا كهرباء ليش ما زين زين هم ما حد يمشي والله يعني انت همز قلت
0: يعني انت شفت اسماء الشوارع بمذينة؟
2: اي الكوفه واربيل ودهوك
0: انت تعرف الان مذينة هي احد المدن التي قام العراق بانشائها؟
2: مو بدي اقول لك من ضمن يعني من ضمن تقريه الاقدار هي ثلاث اربع شوارعها
0: اي شارع سامره شارع الكوفه شارع البصره شارع النجف
2: يعني ليش احنا يعني ما يعني ونقول ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله خير
2: ان شاء الله لكن هذول هم هذول اللي بيخلوا علينا، وانت عرفتهم هم 360 رشيد واحد هم اللي
0: كثروا.
2: ولا طيب. استثني منهم احد.
0: ولا استثني منهم احد. اي والله تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا حبيبي، هلا ومرحبا. احنا ها اتصال، يلا على بالي خلصنا. الو الو يابا، يلا خلاص اوكي. طيب شوفوا مستمعينا، بصراحه يعني انا هذا السؤال تعمدت اليوم في هذه الذكرى الطيبه الجميله الرائعه لولاده قدوتنا جميعا محمد بن عبد الله رسولنا الاعظم. صراحة بهذه المناسبة أنا أحب لأنه إحنا شوي على الأقل نعيد موضوعة الانتماء إلى هذا البلد. لذلك قلت لك أنا أكبر مخاوفك، الكل يتخوف على نفسه من بعض الأشخاص، بعض الأطراف، بعض الناس التي تدعي وتتكلم والسؤالي في اليوم. يعني خيل في بالك لأنه هذا البلد الجميل في أي لحظة بيد بعض الجهلة، بعض الأشخاص اللي هم لا يحسبون على حضارة وثقافة وديانة ومذهبية، وهذا هذا الاعتدال الجميل يحسبون عليه يرد يخربون هذا البلد. ليش؟ لمصلحة شخصية، ترى ماكو مصلحة عامة يعني بالمناسبة. مصلحة شخصية هذا اللي يريد يحكي اليوم يزبل بالشارع.

الشارع، هذا اليوم اللي يريد يفلش الحائط، هذا اليوم اللي يريد يكسر البنيان العراق المرصوص، هذا اللي يريد يسيء إلى طائفة معينة، هذا اللي يريد يسيء إلى طرف معين، كلهم ذولي مصالحهم شخصية، ماكو مصلحة عامة، ماكو مصلحة عامة. أنت تجي تحكي لي اليوم بالمصالح العامة، أنت فكري بيها شلون المصلحة العامة، شنو قياسها بالنسبة للمصلحة الشخصية. ناس استفادت ماليا واقتصاديات وفلوس وكروف وبوغ استفادت، فبالتالي لما تضر مصالحها يجي اليوم يهاجمك بأي طريقة من الطرق. اليوم أنا شخص أستلم راتب اليوم من هذه المؤسسة، وبصراحة في بعض الأحيان هسه بغض النظر عني أنا كشخص، لكن أكو أشخاص اليوم يعمل في مؤسسة معينة دافع عنها قتال الصحابة، يقاتل، بس هو تجي مقتنع ما مقتنع، بس يقول لك أنا راتبي آخر الشهر من عندهم. لكن من يبقى؟ يبقى الشجعان الذين لا يكترثون بأي طرف يحاول الإساءة إلى نفسه وإلى كرامته وإلى بلده وإلى فأعتقد ولادة نبينا العظيم وقدوة المسلمين ولادته تعتبر مناسبة لإعادة التفكير بأن هذا البلد إحنا جرنا عليه، أذيناه هواية، والله هواية أذيناه، فلشناه ودمرناه وحكينا عليه، حتى اسمه قد ما عظيم وجميل والعظمة لله أسأنا إليه، صار الفرد العراقي النوب. أسأ لو يسميك أنت فلان ما يقول لك هذا العراقي فلان شي. سمعة هذا البلد العالم تذهب باتجاه أن تحسن سمعة بلدها واسم بلدها، ويبقى هو اسم عالي، بس حاليا أسأ ما تبقى له لا ودعتك وسيئة للاسم، وسيئة للاسم، وبدأ هذا الاسم يلتحق بأسماء صغيرة بالنسبة لاسمه. هو القديم في المنطقة، هو مهد الحضارات، هو مولد الأنبياء، هو هناك الكثير من الأوصياء والأولياء دماؤهم يعني سقيت لهذا البلد. فبالتالي تختلف التدوين، التعظيم شعب رائع، شو كنت تحس على روحك ما أدري، شلون تحس على روحك ما أدري. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشوا يا
0: رشيد اف ام مع طول اليوم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: كلما ذكر الحبيب أضاءت القلوب، فصلوا عليه.

0: محمد.
1: المشق موتور.
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: أكثر. مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: راجعين خليكم راصين شوي طرشي وياكم.
1: إنها آمنة بتوقيت رشيد أف أم.
2: وللهدى فالإناث ضياء، فم الزمان تبسم وناء، صل على من جاء نورا للعالمين.
3: أشرف العرب والعالمين.
4: ماشق ووتر
5: اجري بالأقصر وبدون فيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي إضافة إلى موديلات أخرى وأقصى لمدة 5 سنوات.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: راديو الرشيد يبارك لكم يوم شمس أشرقت ونور أضاء الكون، يوم ولادة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. راديو الرشيد.

0: المشق موتور.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: المشق موتور.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: المشق موتور.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها. جديد على الرشيد اف ام.
1: جديد بون على راديو الرشيد 91 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: في يوم مولده أشرقت أركان الدنيا بنور الهداية، فاللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا تحرمنا صحبته في الجنان يا رب العالمين.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمع الرشيد FM.

0: رشيد فن. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من أصبر قمران. ياكم أيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-0011-4115-0 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم. أنا عندي سؤال للشخص اللي يستحي، الخجول، ليش ندوس عليه؟ يعني ليش نستغله بالأصح؟ يعني شخص أشوفه من النوع اللي ما يحكي، يستحي، ليش تستغله؟ ليش تستغله؟ والله جديات، واحد هو يستحي، شوفه أنه احترمك وقدرك وجاملك وما يريد يزعلك، ها؟ ليش تدوس عليه بالزايد؟ يعني مرة قلت له أريد طلبة السيارة، سيارة ما تنطلب، مو عندنا مثل يقول لك لا سيارة تنطلب ولا المره ولا مو هاي لهالتفاصيل. مره مرتين 10 20، اذا وحده من المرات ما انطاها انقلبت الدنيا. انا ما احكي اليوم سياره وبيت وما ادري شنو، لا، بس بشكل عام شخص متعود دائما تسحب منه فلوس الدائم من عنده وترجع له نص وبعدين ما ترجع وهو سوى الى اخره. باليوم اللي قال لك لا والله يا بابا

يعني ثق هسه ما عندي تعبت كذا، راح يمحي كل اللي هو سواه. لا وهو يصير ابو الراهي. زين شخص مقدرك ليش تدوس عليه بالزايد؟ يا يستحي ما يحكي عادي عادي. لا لا هذا حباب عادي عادي، خلي اروح له بالثنتين بالليل عادي، هسه اطلب شغله من عنده طبيعي الموضوع. منو فلان؟ ما يحكي بابا هذا يبا. ما يحكي لي انا محترمك، ما يحكي لي انا مقدرك، ما يحكي لي انا حباب. مره مرتين 10 20 اخو ما دائما. انا يعني هذا اللي قاعد اقوله. شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستحي من عندك؟ الشخص اللي احنا نقول يدوس على شيء زين اللي تسويه، من يشوفك تستحي يزيد، شلون تتعامل ويا انه بيسوي الامر مضاعف؟ اريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من اصدقائنا، من احبابنا، من جاليتنا العراقيه في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-114-1150 780-211-6117.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 11 700 11 15 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. أنا أريد أسأل السؤال، أنه الشخص اللي يستحي ليش أنه إحنا ندوس عليه أكثر؟ هذا اللي أنا قاعد أقوله، الشخص اللي يستحي إحنا ليش ندوس عليه بالأكثر؟ ليش ما نقول لا هذا خطية، زحمة طوخناها، ليش بدنا نستغله أكثر بالأصح؟ يعني ليش نستغل الشخص اللي يستحي من عندنا؟ كلام اللي بعض الناس أكيد يعني، بس أنا أريد أعرف ليش إنه إحنا واصلين إلى هاي المرحلة، شنو السبب؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من كل المحبين. واحدة من الأشياء الكارثية أنه أكو هواية ناس أنا شايف بس واحد استحى من عنده استغله، واستغله أبشع استغلال، يومية طالب من عنده حاجة، يومية مسوي شغلة، يومية كذا. أكو ناس شي يسوون، أكو مثلا مرة سويتها، مثلا بيتك صغير أو ما عندك مجال، خليت حفلة عيد ميلاد ببيت صديقك، مرة سويتها يا أخو، ما كل مرة، شكو عيد ميلاد، شكو يا ستار فاتحة الله يبعدنا ويبعدكم، شكو مصيبة، شكو طلاب، شكو ما أعرف إيش يبدي، خلاص يابا بيت فلان، التجمع بيت فلان، القعدة بيت فلان، ما يصير، والقرآن ما يصير، مو هيك قالوا. قال واحد يوقف للثاني بس مرة مرتين ثلاثة ما يخالف، يخو ما ميت مرة، لا ومن تحكي يزعل، أنا هذا اللي قهرني، يعني من تحكي من تقول يا با ترى الموضوع زاد عن حده، شنو أنت تقول هيكي وأني لعد على منو أنتكي وأني لما معتبرك لا كافي يعني طلعتها من معونها. هذا اللي أنا قاعد أقوله، أريد أسمع من أصدقائنا ومن أحبابنا من الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 011 4 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5. خليكم يعني.

تحية لكل أصدقاء لكل المحبين اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211 4115 0780211 6117 ومتواصلين وياكم على 91.5 خليكم يعني.

متواصل معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على 0964-770-114-115. ألف تحية لكل محبينا وكل أحبابنا وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا، أنه هواية يشوفون الشخص اللي يستحي، إذا شافوه يستحي راح يستغلوه أكثر، ولذلك الشخص اللي يستحي تشوفه يعاني خطية، يعني فوق الاستغلال، فوق الأمور الناس تلوم بيه، أنت صوتك، أنت ظل تستحي، أنت ما عرف إيش، والما يستحي منك لا تستحي منه وإلى آخره. يابا هو مو بيده، هو عنده مستحى، عنده العيب، عنده الخجل. مو ترى أي شخص يقدر مثلا احنا نقول يعني بالعامية انه يقدر يقبح مثلا، مو أي واحد، ترى كن واقعيين، يعني هواي ناس متربايين تربية زين، عندهم العيب وما يخالف وش تسوي والخاطر من خاطر وإلى آخره. لكن الكارثة انه الشخص اللي ما يستحي، هنا هي الكارثة، انه الشخص اللي ما يستحي، لا والكارثة يستغلك ورا ما يستغلك. يوم واحد خطأت وياه، يوم ما عجبك وقلت له ما اقدر، تعبان، اي كان، شوف الحكي اللي تحصله من عنده. هذا اللي احنا قاعد نقوله. انطوني واحدة من الاشياء، واحدة من الحالات، شخص شفتوه استغل شخص لان هو يستحي، وشنو كان نوع الاستغلال؟ قلت لكم اني اكو ناس تستغل مثلا تسوي عزايمها، افراحها، احزانها، لا سمح الله، طلايبها، غيرها، ببيت فلان، وهاي على طول، يعني مرة واحدة إذا قال لا والله ما أقدر، أنا هسه تزوجت ويعني ما أقدر، يزعل وتجي حالة من المرض النفسي، ومع الأسف وتوقعتك الصديق وتوقعتك الأخ وتوقعتك يا بدي أروح، ما راد هسه يا قوة، ما يريد. يعني هذه واحدة من الكوارث اللي احنا قاعد نعيشها للأمانة. يعني فأنا أريد أسمع من أصدقائنا، أسمع من أحبابنا، من الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، انطوني موقف صار وياك، واحد من المواقف اللي حصل وياك، فأريد أسمع من عندكم ومن أصدقائنا ومن كل المتواجدين على 0780211-6117 و 0780211-4115 و 0964-77-00-114-115.

0: تواصلوا وياكم. ومن كندا احدى الدول الباردة هو ام الثلوج. ونقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا محمد، شلونك؟
1: الحمد لله بخير، شلونك؟
0: الله يسلمك. شلونك عموري؟ زين.
1: هي حتى هاي تغيرت.
0: شني
1: مال كندا باردة؟
0: صدق؟
1: اي والله.
0: ليش؟
1: هو ما اعرف يعني، مو اول ما جيت وين كان البريد، وين كان الصيف هسه؟ اي
0: ايش
1: تغير؟
0: اي بس
1: هاي ما تغيرات المناخ.
0: اي طبعا هاي من كثر المصانع، من كثر طبعا. شنو؟
1: اي والله بحيث يعني دا يمر علينا صيف مرتب والشتاء دا يقل مو مثل قبل.
0: سبحان الله.
1: هم نعمة هاي الحمد لله.
0: يعني
1: هذول ضايجين خطيه. والله سنة من السنين اجى شهر ال 12 وماكو ما نزل ثلج، هي باردة.
0: زين.
1: صارت ضجة بالاخبار والجرايد وهم شنو هاي؟ حتى نزلت الرسوم كاركتارية هيجي انه بابا نويل حيجي لابس شورت.
0: ها.
1: ماكو. سووا صابون حتى هيجي يصير ثلج ويعني.
0: شلونك محمد؟
1: أنا تمام الحمد لله. دزيتكم أغنية كلش حلوة صار.
0: هسه شوف.
1: يومين أسمعها.
0: هسه شوف.
1: سمعونا يا.
0: حاضر. هسه أنا حاضر. هسه نشوف عموري.
1: إيه. وبالنسبة لموضوعك فعلاً يعني اللي يستحي بهالوقت الفقير ينوكل.
0: أقول لك هاي ليش؟
1: ليش؟ لأنه هو هيك صارت. قانون الغابة. القوي ياكل الضعيف والذكي يضحك على الغبي.
0: ها آه هي هيك الفكره.
1: اي بس هي فعلا انا هنا الكنديين اذا تطيع عين تطيع متر ياخذ منك 3 متر تدري؟
0: عيابه
1: والله يستغلون يعني اذا يشوفون مثلا واحد مثل ما تفضلت قبل شويه تقول طيب ويغض النظر وصار ويستيحي وهاي تطيع متر ياخذ مترين، تطيع مترين ياخذ 4 متر.
0: مع الاسف والله.
1: ايه لا لا ترى هم القانون حاكمهم على فكره.
0: اكيد طبعا.
1: ايه فلازم الواحد يتخذ الحذر ولازم يستفيد من تجاربه. واذا مو بيده لا يروح يعالج نفسه. لانه حرام الاستغلال.
0: عافية عليكم.
1: اذا كان صاحب عائله اولاده او له.
0: صح.
1: زوجته او له. إذا كان ما متزوج أمه أبوه أخوانه أول
0: مو؟
1: إي والله أنا بحياتي أخذتها قاعدة، أمي بالدرجة الأولى أولادي وزوجتي، وأمي وأبوي وأطفالي وعفو أخواني دولا ما فكروا ياهم.
0: زين.
1: بس ما بعدهم لا أحط 1000 حساب.
0: موقف صار وياك أو شفت واحد قدامك خطية يعني لأني استغلوه هواية وأخذوا هواي تفاصيل اللي يستعملون بيته 24 ساعة خانجغان سيارته ما أعرف إيش.
1: والله كان عمي طالب الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كان عنده سيارة بيكا بنيسان دبل قمارة غير عادي.
0: زين.
1: تدري والله مرات يضيعها يقول وين راح؟ العدة فاتحة ياخذ
0: خطية غيم. صدق والله
1: بيك ابو حمل والله مرات يقول لكم يا بس هسه اوكي هو عنده غير سيارة بس يقول ها حتى كان العفو يسمي ادري هي ما تنحكي الحكاية بالجو.
0: زين فاهمك
1: يعني مال المنطقة.
0: زين.
1: وشو كنت يقول شو كنت ألقاها من تعطل ومن تخلص بنزين لو بنت ألقاها بباب البيت.
0: مو اي يتعلمون مع الأسف والله يتعلمون.
1: وهو ما شاء الله بيته كان كبير كان توقع حتى ليلة العيد مصباح العيد العفو بغير نلتم ببيت جدي.
0: زين.
1: لا خلاص هو مع العلم العمامي الوسط صارت يمه اللمة اللي يريد يتزوج يمه اللي عنده مشكلة يمه اللي كان هذا الله يرحمه هو نفسيته طيبة ما شوف الله خذه
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: اي والله الله يرحمه.
0: ما كان يحكي ها؟
1: استاذ مهيمن بالعكس يعني احنا كنا جهال كنا نحب شوفته ليش من نمد ايدنا نسلم ما ترجع فارغه
0: هاي اوكي هاي ما يخالف بس انا اقصد اللي دا يجي اللي دا ياخذ على قولتك سيارته 24 ساعة، اللي بيته، اللي هواي تفاصيل.
1: ابوي كان يحكي وياه يقول له يا ابو مشتاق انت شلون هيك وضعك هاي؟ يقول له عمي عبد الله ما يضيع دار السيد ماموره هيك سوالف كانت هيك رداته
0: خطيه.
1: هذا انا يعني بحياتي ما شفت مثله، ومو تقول بمزاجه وحس لا لا لا لا لا, لا ابد. فكان ايه كان مستغل بشكل مو طبيعي من الاقارب والمنطقه والوضعيه.
0: اوه عاد وحيات عينهم. ايه مع احترامي يعني بشكل عام يعني
1: سبحان الله. ايه سبحان الله. بس تشوفه بيته دائما يعني هو كان شي يقول حكايه اتذكرها.
0: ايه
1: يقول البيت اللي ما يطب له خطار تطير منه الباب.
0: واحد هذا واحد انا شخص انه 24 ساعه مسوي بيتك هو يعني مثلا ما يعزم ببيته يعزم ببيتك، عيد ميلاد ما يسوي ببيته يسوي ببيتك، هذا لقزه. هي كارثة.
1: هاي بالوقت اللي يستحي خطية مسكين.
0: شلون تتعامل ويا الشخص اللي ما يستحي من عندك؟
1: والله أنا بالنسبة لي قلت لك أنا يعني على الظروف اللي مرت بيها في المرة بيها والمحنة اللي وقعتها ماكو بيها والمحنة اللي وقعتها ماكو لا لا لا مو عمي طالب الله يرحمه، لا أنا شخص ثاني. بس احس يستغني عدل اللي ذكرتهم العائلتي الكريمه.
0: لا طبعا احنا طبعا
1: يعني هسه مرات بالشغل ها بس احس مستغليني ولو قد شعره ما اسكت
0: يحقك
1: يبو
0: والله حقك.
1: بحيث استاذ مهيمن قاموا يحسبوا لي الف حساب الشارع جوارين بالشغل
0: حقك.
1: يعرفوني ما اسكت يعني سولف لك شغله
0: زين
1: يعني مجرد انه عندنا فشي اسمه نقابه عمال
0: زين
1: ها صارت الخلاف بيننا وبين الاداره قالوا حنسوي شغله مو اضراب مثلا تدخل ساعه بعد الدوام الرسمي وتطلع بساعه قبل الدوام الرسمي بس شنو بشكل جروبات جماعيه لانه مستحيل يعاقبون شفت كامل يتاذون.
0: طيب
1: افتربوا النقابة بلغنا واحد واحد يجي علي شخصيا بلغني والتزمت بالموضوع بعدين انحلت المشكلة افتر رجع بلغ بس ما اجا وبلغني لا أنا ولا شخص ثاني وياي.
0: طيب
1: صاحبي ذاك الوياي كندي هو التزم مهمة أنا سويت ظليت مستمر أفوت ساعة 9 وأطلع ساعة 3
0: زين
1: دزت علي الإدارة زيت عليه هو ابو النقابه لان انا دا ادفع له فلوس هاي النقابه مو ببلاش من راتبي دا يستقطعون.
0: طيب
1: طبعا المفروض ما نحكي الخطه قدامه وقدام اثنين من النقابه قلت للمدير قلت له الخطه 1 2 3 وذولا بلغوا الكل ومن انتم حليتوا المشكله بلغوا الكل ما بلغوني شنو ليش ما يحترموني بحيث ذاك يأشر لي يضرب على راسي هسه صار اذا يصير اجتماع اول واحد يقودوني من يدال للنقابه والله بدون مستحى شعللتها مثل ما يقول.
0: صار عندك رده فعل ها؟
1: انا رده الفعل صارت من 2007 من اللي صار بي
0: زين
1: عرفت شلون؟
0: زين
1: عرفت شلون؟ ظلمت ظلم انا بحيل اثر بي.
0: اي حقك.
1: اي من ذاك الوقت انا سنه وثمانية اشهر راجعت كل حساباتي.
0: حقك والله يا ابو حقك.
1: اي فاي لا لا وهي على فكره ترى المستحى والعيب هي اوكي حلوه الواحد هاي من التربيات الراقيه الرقي.
0: إيه طبعا ما يخالف
1: بس مو كل اصابع كسور.
0: إيه اكيد
1: يعني ما اتعامل ويا فلان مثل علان لا حبيبي اللي يقدرني اسمع هاي الاغنيه بشرف سمعونا يا

0: حلوة خلي يسمعوها المستمع.
1: عموري شوف لها هاي الأغنية.
0: والله حلوة هي صح عشوائيات ومهرجانات.
1: ما أدري ما أخاف ما أحسن أبوي.
0: لا لا ما بيها والله بيها كلام طيب يعني اللي يفتهم كلام ترى المصريين شطار بالحدوتة هاي.
1: والله ما أدري يعني وبعدين يطلع لنا أستاذ عمار ويقول هاي شنو شلون يطلعون أغاني.
0: هذول جماعة كندا.
1: إيه راح إيش راح يقول لي راح يقول لي مهيمن كندا غير حياة وغير وضعية. الشاقة وياك.
0: اسمعوها.
1: لا لا لا. نتلاطف.
0: حبيبي.
1: حبيبي
0: ما طولت عليكم.
1: بالعكس ونورت.
0: استحي وعيب ضمن حدود.
1: حلو.
0: خير الأمور أوسطها.
1: عفية عليك. خوش نصيحة عجبتني.
0: ما أرد أصير ما أرد أصير قليل أدب ولا أرد أصير من هذا اللي يدقم للياخي.
1: فهمتك.
0: إيه. حبيبي تحياتنا لكم.
1: هلا بيك.
0: وأسف على الإزعاج.
1: بالعكس. نورت نورت يا هلا
0: الله يخليك فاطر يجي يجي
1: منو
0: منو كو غيره شيخ الشط
1: ابراهيم
0: لا عمار كامل
1: عمار كامل ليش وين كان
0: ما ادريني اليوم يقول لي باكر اجي ما ارد اسمع حسه قلت له صار استادي سهل دي تعال
1: ها هيك كان هسه عرفت وين كان
0: عرفت وين كان
1: عرفت
0: ايه ويقعد راحة حبيبي
1: حبيبي يا قلبي

0: عندنا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا، يا هلا بنور.
1: هلا مهند.
0: هلا ونور من امريكا،
1: شخباركم؟
0: شلونك نور؟
1: الحمد لله على الله.
0: يا هلا بنور، يا ميت هلا، صار فتره ماكو.
1: التطبيق مالتكم بمشكله، يعني اني ولا اتصال دائما اقدر اسمع على الاخير ولا موضوع ولا
0: موجود. هسه عمو ريده يقول لي
1: يقطع، يعني يشتغل شوي ويقطع ولازم ادخل على التطبيق مره الاخ وهكذا، بعدين يصير لي ديسربشن، يعني كلش انزعج لانه كل شويه تخيل انت كل 4-3 دقائق لازم يعني تطلع من التطبيق، فيكون مزعج الموضوع. فولا مره يصير لي يعني
0: لا، هسه انا بلغ الاداره بالموضوع، ما يكون خاطرك وخاطر المستمعين الا طيب ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا. وهماتين على تيك توك ما اشوفكم فيصير صعب علي، بس صراحه مفتقده تواصل وياكم.
0: الله يسلمك يا ربي.
1: موضوع اليوم الله يسلمك.
0: اي نور احكي لي.
1: انا صراحه يعني من مثلا نقول من مشاهدتي للطبيعه البيئه العربيه، احس انه احنا بالتربيه هو اللي يبدي الأساس المشكلة. يعني أنت اليوم لما يجي عندك خطار وهاي السوالف دائما نقدم الضيف، هذا حلو، يعني إنه إحنا عندنا الضيافة شيء مهم.
0: صح.
1: بس دائما مثلا أول شيء للطفل تقول له قوم من مكانك خليك عد فلان، ما تحترم الطفل كطفل وكشخص يعني كإنسان موجود.
0: صح.
1: فهذا أول شيء أنت تعلمه. بعدين إذا جاء مثلا وياهم ضيف ثاني، انت مستعد تاخذ لعبه ابنك وتعطيها للثاني بس لانه ما تريد تنحرج وكذا، وتنسى مشاعر ابنك بس على مود تكون انت غير معرض للانتقاد وهكذا. فهذه النقاط انا احس انه هي اللي تخلينا بعدين صعب علينا نقول لا. يعني انت مرات لما واحد يطلب سيارتك او بيتك،
0: عفي عليك عفي عليك،
1: اذا تعرف تقول لا انت ممكن راح تعلم حدوده وانت تصنع حدود لنفسك همتين، لأنه ممكن تساعد الآخرين. يعني أولاً هو هذا الشخص ممكن ما أحد منبهه مرات. صح. هو من قد ما مثل ناس وما حد قايل له لا، فأنت تساعد الآخرين لما تقول لا.
0: بالضبط.
1: فأنا أحس أنه هيج ناس حتى لو زعلوا خسارتهم مو فد شيء، ومرات إذا هو جزء من عائلتك فأنت لازم تعلم انه اني مو متاح واشيائي مو متاحه لك دائما.
0: صحيح.
1: يعني لي حياتي ولي خصوصيتي وكذا. فاني احس انه بكل الاحيان ومهما كان النتائج، حتى لو كان امك او ابوك تقول لا اني هذه شخصي في مفتوح، فانت لازم يعني. صحيح. لازم اشياء. فاني هذه وجهه نظري رغم انه ما مضى يعني.
0: لا بالعكس، مو احنا بدنا نواجه. هي نورتي شنو المشكله؟ مو احنا اللي دا يستحي دا يدفع ضريبه كبيره؟
1: نعم.
0: يعني في مجتمعنا
1: بعدين يصير نفاق. يعني مثلا انا اليوم انطيت احد شغله انا ما حابه انطيها،
0: عافية عليك والله احييك على الحكايه، عافية.
1: اروح اقول انه فلان زعلني اليوم اخذ شغله انا ما حابه انطيها، اذا نقول له من البدايه على مود ما نروح الموضوع ثاني اللي هو انافق عليك من وراك، اكون واضح من البدايه.
0: صح.
1: فقلت لك احنا بيئتنا معقده، بيها شغلات كلش حلوه بس بيها شغلات كلش معقده، ويراد لها توجيه وحل. لما مو احنا نساعد، لما يعني انت اليوم لما تتصرف بهي الطريقه ممكن غيرك يشوفك يقول والله هيك اريح راس انه انا اسوي مثل ما مهيمن تسوى او هيك شيء. فهو سلوك لما يبدي من شخص واحد الناس الثانية تسوي له مثل ما يقولون تبني ويكسب.
0: صح.
1: ايه.
0: طيب أنا كلش أشكرك.
1: شكرا جزيلا مهيمن.
0: يا هلا يا هلا بنور ونورتي. طبعا تحية إلى نور، تحية إلى كل الأصدقاء، ونسمع من عموري.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. محمد من كندا شي يقول؟ يقول أنا صار لي سنة أقول يا بالتطبيق ما يشتغل، يقول ما حد دار لي بال. حبيبي محمد، لا شو ما دير لك بال، أنت أخوي. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا في كل أنحاء العالم. سمعنا نور قالت يعني ذكرت فد كلمة كلش حلوة، قالت إنه خلاص خليه تعودون علي وأني هذه شخصيتي، أني هذا الشيء ما أقبله. هي صح راح يصيرون فاشل، مو ما يصير، بس خلص، لأن هذا الشخص الكارثة إنه مدى يقدر. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعد نقولها، الشخص اللي يستحي صراحة يعاني ويدفع ضريبة، وضريبة مو يعني ضريبة عادية، هاني قلتها ضريبة كبيرة يعني. لو يظل ساكت وماكو غير كلمة بس رحم الله والديك، هاي للأمانة يعني. يعني أنا أعرف ناس حق المعرفة عانوا معاناة يعني، تالتا من تحكي رحم الله والديك. والله أعرف يعني، أعرف مرة الله يرحمها، هذه كانت يومية يومية، لا عدها وقت راحة خطية، هسهم دا يتغدون طبوا عليهم، والله هيك جينا نتعلى اليومكم يا اهلا وسهلا، هذا تغدون يلا يلا، ويظلون قاعدين عمر، والله يظلون قاعدين. انا هيك بحياتي ما شايف يظلون قاعدين، هاي يابا الصبح الظهر العصر بالليل يابا يريدون ينامون، انت والاربع الصبح تالي ما تالي. المره من صار عندها مرض بالأعصاب، ولا واحد انسحبه واحد ورا الثاني، والله شون الزنجيل

انسحبوا واحد ورا الثاني. هذا اللي أنا قاعد أقوله. ليش وشلون وشنو اللي وصلنا هيك؟ بسبب المستحة. هذا اللي احنا بدنا نحكي بيه اليوم. من ينتوقع بعدين، بالتالي ما حد يوقف وياك، خاصة هم من ذولا. يعني تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. شنو الموقف اللي صار وياك؟ وبالتالي انه قلت لا، قلت كافي مستحى، اريد اسمع من عندكم، من اصدقائنا، من احبابنا، من ناسنا وجاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 415.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 0011 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من دا يتواصل ويانا. الإنسان اللي يستحي دا يدفع ضريبة بالمجتمع، شنو القصة اللي صارت وياك؟ شنو القصة اللي صارت قدامك وقلت أنه فعلا الإنسان اللي يستحي أنه دا يدفع ضريبة في المجتمع؟ أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا من جاليتنا في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون معنا. عندنا اتصال. الو الو،
1: الخير.
0: يا هلا بيك اكرم، شلونك؟
1: الله يسلمك، الله يسلمك. تحيا لي سلام لك والاخ امام وجميع الخلقات داخل
0: الخارج. يا هلا بيك،
1: الله يسلمك، الله يسلمك، الله يوفقك ان شاء الله.
0: يا هلا
1: للمستحى، موضوعنا عن المستحى.
0: اي
1: أكو حاشفين الصنع أجدادنا وأبعاد
0: زين،
1: كانوا نهائياً سني قالوا أجدك أقول لهم انظر قشم شعر أنا ما أدري شوية أطلع خارج الموضوع، بس مش عارف يعني نفس الموضوع تقريباً بالقرى الأرياف يعني سابقاً يعني عند أغنى عند نقول عليها العامية المضطرة من أجل روحيها تشي ملكون ينبطون عشيها عليها ضمي يعني كل العالم يعرفها يتطلق. قالوا السلاح نهائيا تنقي نهائيا دعواء تنقي. بالفترة الأخيرة صارت السلاح في السيارة، قالوا يعني كيف ذو حدين نهائيا. ليش؟ قالوا احتمال يصربوا بالناس، احتمال يقصد بي لا قدر الله، الله يجعلكم وانكم مطروف سيارة تعب الناس اي اساسيب العم راح تدخل بيين شون تبتين انت ليش تبتين انت ليش تبتين.
0: طيب
1: اضافة الى يعني قول عليها العم هاي النقطية يطلب من حاجة احكي بصراحة يعني إيش إذا تمدى أو شيء موعد ما تنبي وتغذيهم هم في فترة لا في شو سبع لا فترة براهبا أنا فضلوا ونهائيا هو يصرح والعادة والباك وباش سبع مسيح أنا خمد أشياء يعني عادة أنت أنت ورسغل أفواح عمل بوقت عرف انت وصار عند رائع عطي او وراح بدل شيء ولا عطوبة خلص شغل تضعب سجين اذا يا هذا التالي يا يعني مفجع على دازي يا هذي الطفل مبلغ يعني مو هي
0: زين
1: واحتاجية شيء جربية محتاجة بالكتابة وخلص وخلص وخلص وخلص يقول علي بالعام هذا ما يخجل مني ما أخجل مني يخجل اللي حرفه لا أنا خدت الدوم يعني مع السلام اللي بغيش الآراء يعني خوش جدا وبرأيها
0: زين
1: خليج عشب شريف يعني واحد من الجماعة تشوفون عليها جاي واحد يستدين من عنده مبلغ هو الجهر قال إلا توسيدي يلا أمبي قال ليش شور هيشي قال الله بعدين إلا بوش إلا بوش رجيت على سنطيني المبلغ مالي
0: أيه؟
1: أو صحيحية هو أو شخص يعني نحاول نتجنبه لو يجيك مكافة ترغب السوية يعني تعرف المقابلة فيه إلا لغدر الله يشوفه مضايا قدم نهائيا مال إن شاء الله لا هاي أجعله في سبيل الله. لا للأسف للأسف المعروف الواحد يقدر اللي يقدره وما يضغط عليه. يوم يروح تدري وكوكيل وشي أنا ما خبر متفعل إلى فالواحد وصل وانتظر.
0: انت شلون تتعامل ويا شخص اللي ما يستحي من عندك؟
1: اتعامل وياه؟
0: اي
1: تعرف العذر لما ما عندي او شيء او ترتيبات احاول يعني اتخلص منه اتخلص ولكن بدون اجرح بدون علاج. بالعام يقول عليها سخونه عذرا عذرا سخونه اهون من الموت. طيب. يعني بداخل عمرك يعني ما تحس بحقك من عنده وبيهم لا والله قبل الموعد يوقف العهد ماله ويبقى يتذكر الموقف مالك بسنين. يعني يختلف البشر اللي عنده مخافه الله ايمان بالله سبحانه وتعالى لا هذا عشان نقول ما خاف منه ولكن اللي في زار صايح عليه وبعد صايح عليه بين شخص من كلامه من كلام الزرقيه. فموضوعك جدا جدا جميل
0: حبيبي انت
1: ورحمة الله عليك حبيبك الله وسمنا لكم الصحة والموفقية والشكر على خير جميعا
0: يا قلبي. اتصال اخر. الو

0: إذا تأخر يوم نقعد غير نقعد نبكي عليه بالباب.
1: طيب
0: فنشأنا على هالمبدأ. أنا قبل الصغير أسأل نصل بالموضوع. أنا قبل الصغير أنا ست أخوة. أنا قبل الصغير أتق إذا صارت أي مشكلة أو صار أي شيء غير ما يرهن على أخوتي الكبار يجون على يلي. مو بتحل النفسي لا تعال أطامح هالإشكال هذا. كنت أشتغل ويا أخويا كانت يوميتي 1000 دينار 1000 دينار يخابرني أخوي الكبير بحد المحافظات يقول لي اترك اللي عندك كل شيء وتعال ابني دي سوى عملية بسيطار. اترك اللي عندك وتعال ابني دي سوى عملية على دفني بسيطار واسافر لغير الغير محافظة بجور مال السيارة علي. وابني من سوى العملية 15 يوم قلت له اوكي قلت له ارجع عني البيت. قال لي ها انتظر بعد اليومين انتظرت اليومين مع زوجة. تقول له هذا يشتغل بجوري همي على الاقل اعطيه عشان شو السيارة يرجع بيها. قال لا هو عنده استقبلات الله ما كذب عليك بحرف
1: صادق.
0: اي فتالي أنا أسمع طبعاً أسمع وأضحك. فتالي إنه زوجته تجيب تقول لي هذا أخوك ترى خطية عشان بيعطيك السكر ترى عندي ترى الحمد لله والشكر. قالت لا هو أخوك الطاكيها وأنا بالعكس سامع الكلام بإذني. شغلة هاي راحت. أخوك مثلاً صارت عنده مشكلة وحادث مال سيارة ودبوه بالسجن ومراكب غير من الصبح للليل. انتهت هالسوالف هاي. توفت والدتي الله يرحمها بال2019
1: زين.
0: يعني ما عندي لا بيت ولا عندي سيارة ولا عندي حتى شغلة حاليا ما أملك شغلة. من توفت والدتي أول أسبوع قالوا عندي بيت. يا ذا أتذكر وأنا شو توقف لكم قالوا عني توقفنا ما توقفنا هاي. أبوك ما يعني ورث لك يعني عمارات وأبني خلاص. أنت روح تكون حياتك. يوم الثاني تكون حياتي جيد تذكرون كان شغلة كان شغلة. وللعلم والمعرفة أخوي الكبير ما دخن جيجارة قدامه. ابنه صغير يجيب النرجيلة وقال تعرف أنك رسول بالوقت الحالي. فهذا يعني ما يأثر على الإنسان. رمت بالعجل لحيث بيضت. ليش مقارنة اللي شفته عن وين شلينت وين صرت فيه والله استاذ مهني
1: زين
0: والله استاذ مهني
1: زين. الشخص اللي ما يستحي من عندك وانت يعني كلش تستحي شلون تتعامل وياه؟
0: ما يعني حقيقة أني ما تعلمت من الدرس هذا. فأني قلت لك أنه أني بالعكس أنا أقدر أخويا أقول له والله أني ما أقدر أجيب بس هو يعني شو
1: اسمه أخ على ما ترهم أي بس المفروض
0: أي فأقول له فار أقول له فار بس هو يعني شو ما زين. إذا حكيت لك شيء يمكن حتى غير أنه إذا حكيت لك إياه غير يمكن تتألم أكثر. هذا أخوي اللي
1: تاني
0: أروح يمني اللي يقول لي تعال يمني دا سوى عملية لابني وأني قلت لك الأجرة ما تشات 1000 دينار وأروح غير محافظة وكل يعني الكروة علي ورجع علي وفوش اللي شو يقول لي
1: 1000 دينار بيا
0: وقت
1: هاي زمن التسعينات يقصد
0: فعلي
1: هاي يمكن زمن التسعينات صح؟
0: اي نعم
1: نعم.
0: لا مو تسعينات لا لا تسعينات اللي جينا رواية يعني مقتبل يعني في نفس التسعينات. ايش يقول لي كان في تليفون ارضي اتصل بي مثلا او يتصلون بي علي من يطلع للدوام. ايش يقول لي هو موظف بالنفط يقول لي وسامح اني بلا زعم عليك

0: اذا تريد احد يتصل بيك خليه هو يتصل انت لا عشان تشغل التليفون مالتي. يقول عم تطلع الواقع عليه هوايه
1: يا
0: بذات الله
1: غير قابليه.
0: اي بالله العظيم ما في عندك حرف.
1: لا يا حبيبي صار
0: اي وبالاضافه مو بس هو وحتى اخوتي الباقيين غير يعني هد هد قبل العالم عليهم. مثلا اذا صادفتهم مشكله صادفتهم فشي سبحان الله من توفت والدتي قالوا نبيع البيت يا باني لا شغله لا عمله لا هذا زين انا وين اروح
1: زين
0: انا مو واقف لكم انت شنو تعيرنا انت واقف لنا يابا مو عيرك مؤاخذكم انا صغير انا مو كبير أني مثلا لا عندي زوجة لا عندي بيت لا عندي راتب لا عندي. يقول لي أبوك مو دامر شيء ترك لك عمارات ومن شنو هو ترك هذا البيت احنا نبيعها ورغم اللي بيعون البيت هم كلهم كلهم أنا اللي واقف لهم كلهم عندهم أملاك وكلنا
1: أسوى حاليا وين قاعد؟
0: والله حاليا قاعد بالبيع عشان هو منطقتنا هاي البيع البيت بيعونه عيني. نعم
1: أسمعك حبيبي أقول هو سوين قاعد؟
0: والله حاليا قاعد بشقة طابق رابع سحب ما عندي كهرباء فقلت لأخويا مثلا واحد اللي يحشي وياه من عندهم هو أصلا عندهم هو أصلا ما يساعدني يتبلى زحم عليك بس قول لهم مصروفهم هالشكل حتى سحب كهرباء ما عندي نزل بصمة صوتية ولا حد جواب ولا حد
1: لعليش ما يشتغل
0: أستاذ
1: وسام يعني هسه أنت مثلا هسه مثلا شو عجب هسه مثلا ملاقي مثلا فت شغلة أو فت شيء
0: أنا مرة من المرة ذكر لك يا بالحلقات ذكرت محصوتي وهسه اللي محصوتي في قدر عمري 18-20 سنة أنا عمري 50 سنة عندي سكري عشان
1: متوسط حبيبي الله يتصحى والعافية سكري
0: وهسه لو شوفني غير إنه هيكل عظمي
1: الله يتصحى والعافية
0: لكن أنا مو عشان مو دا أشتكي لك حالي عفوا لكن أنت
1: لا إحنا نسولف إحنا أخوي ونسولف نعم. إي
0: لا على راسي إي ف يعني في الأمور يعني لو سألتك على يعني على العائلة مالتي غير يعني يمكن راح تقول معقولة إنه هذا الكلام أو أكو شهود طبعاً أي أنا عندي مثلاً أختي الكبرى توفت الله يرحمها لكن أختي الوسطى كنا إحنا أندارية توفى زوجها إحنا شمناها ولما شافه غير منطقة أنا كنت أطب وأطلع غير حتى تهموني اتهامات مو هم تهموني المنطقة اللي إحنا منطقتنا شكل هم شكل هذا الطائفية واخذوني غير الا شويه يعني ياخذوني يكتوني في سبيل داري على ولد اختي وتالي غير يعني طب الاكل وما اعرف ايش قال لي ها وكان انت مات فلان وانت قمت تصرف عليه قلت له شو صار اختي؟ صارت اختي وتالي يا سبحان الله من توفت والدتي هي جتي بنفسها كانت ترجع البيت.
1: اسامه انا كلش اشكرك واشكر
0: شكرا جزيلا
1: طرحك للموضوع
0: وفعلا بالعكس انا حكيت حاجه الصراحه
1: زين بس اكو شغله فلوس البيت انت اخذت من الورث لو ما اخذت قضاء الاتصال رسالتي لهذا اليوم اللي يستحي ده يدفع ثمن وده يدفع ضريبة قاعدة أساسية اللي ما يستحي منك لا تستحي من عنده مرة مرتين ثلاثة احكي وياه باحترام قل له أخوي أنا ما أقدر يوميا أنت مسوي هذا المنوال أو أختي أنا ما أقدر أو كذا أما دحكي الأخوة بيناتهم الأخوة لازم يتعاونون بيناتهم الأصدقاء لازم يتعاونون بيناتهم الجيران لازم يتعاون بس أقصد الاستغلال بالضبط أقصد الاستغلال أنا النوم براس الواحد هذا لا قصداني. شكرا إلى كل من تواصلوا يعني شكرا عموري مهم الأبيض كان يأكم في الإعداد والتقديم أترك الختام ويعمر ثائر في أمان الله.

أصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدو

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

وكرامات العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضوي الدنيا بعيونك، وكضوي الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.